0: صلى الله عليه وسلم.
1: كاتو ساتك هي كات إسراحته إني وروته نبي بري بوي شوي بمالي نزك تني كاس.
0: كاتك أي؟
1: وقت إسراحته.
0: بلى.
1: قيلوا لي بيالن.
0: بلى.
1: كات كانت المسألة شو روج بياني. كاتك مناسبة تلفوني ببكاك فلان خدمة هاد كاتك هي. أي مجال هي أمر بين سرداني ثام كين منو خزان ملي أخو بيتر هل شوي نبي بوي شوي. والله مكاتو ساتي ديالي كلاي بوي نكها مكاتو يخسر خو قيمة جورا ببيتك اشتواني او عشيرية شرعيني هو مخلق كشواني شرعي اسلاما
0: يعني اذا شرع ابي مولد ورقري
1: ارى والله اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يأذن له فليرجع اقل هيك هاتو داواي مولتي كله تو بيما جور سيجار حتى تو والله ميتو خوان مالكا
0: بلا
1: ودني بروي بوسة وتي باشا فرمو باشا اخوة حفظي به عزيز يعني
0: نابي عاجزي
1: أبداً أبداً أما الشرع
0: أي باشا خو أي خو أمش إذا أمش نريتي كجوان بوا يستجر عن الله عندك كس هبل عندك قرقو شعران هبو بتعبت باشا قل ما لك أنت رجع أنت أنا خستوا وتعنا هركس أخوي كعب جولة بابي مال مالي خوي
1: لا هو غلط بلى هو طبيعتي كجوان عشائرية بلى مكاكة ملك لو كاد أفرد كرود به يعني ناج يعني شرعاً همش كذا أنا سنو لي ودنا من بين مخهم كم مالي توا
0: باخذ مش درجات إنجا
1: درجات تقابل درجات سيجار أقل مجال وآخ وتعبتي لكاتي بيلم قيلون نور روانة زور زحمة يا سردان هم يخوتوه أو إلا إيش هاتو تو هلاك أو يك
0: بيش نورو
1: بيش نورو يعني سلال خلي قرأ أودي يعني سردان بدو عسر وبشو بكاتو ساتي زور هي اسم موبايله هي يعني اتواني هم شويه قاسن كريبكي
2: او كسا لواني هنديك شتي هبيت حزنك او روجك از ميوانداري لكسبك
0: واه بالضبط رنا هل تجوينا بها
2: ايد من اويك ابيت لما حزنك ميوانداري كسب يعني جوينيا يعني كشي كيبه لواني شتي كيبه
0: خطك سرداني مال بكي بيش وقتها
2: والله يتابون بكري باله بس ترشتي اني شيء تبيش او ناشاريه
0: واه عند دوخي ناشاري شيء تو بغاس خوب الري باشا ايقد بجبريز بشي سداني مالك في لدرغاوي درغا انا كان وياخذ فيو بلن مجال ما نيه كدانو تو
2: والله وانا خوش قيتو بقيت بدم مالك لو بلا مجال ما نيه وانا خوش بلام تا وانا كي اوجني تا وانا كي خوت دبريو تو
0: فيش
2: قادر ني نكدو تا ويدر بهر وسيله يك بيتو كتو او قادر نكيتو تشيبكا يعني او تاماني ني بلا ميتر وش ك ناتواني تو وكو ميواني غور بك قبولك زور اسايه طبعا هموش تك بيشو خط انسان اگ در كريا باشا نكتو بر يكسر شي تتشبو بيوندي بي تشبو ميوان داري بي اتر استر خو لخواب زاب انواع وسائل بيوندي هي موبايل او وشت انسان ناتواني بس تو لحالتك شیفته پیوندی به شکو کلوکاتا حاضر نبید
0: باشا
2: هر لوانه نگران بید
0: بو باشا ایم مولد ورگرین
2: یعن با مالک بچید پیش اوی آگا داری که تلفونی با که یعن شتیک لوانه که چوی تو گرائی تو لوی نبن احتمال نگران بید
0: باشا حکمت چیه لوی که ما مولد ورگرین
2: بیان
0: حکمت چیه لوی که ما به مولد ورگرین
2: والله حکمتو که استوائی لیاتوه بس جاران وانه بو جاران وانه بو سيتر بعام تشتكوايات
0: والي
2: هذا قال كاكو وقتش كيف سري قالو مجهول
0: ايش يا ولا فراخ بك مالي تو يا كاردانو تو شي
2: والله لو انا بلا تو يعني
0: علي شي بوا
2: سبرايز
0: سبرايز
2: سبرايز بيتو بلا تو سيد بلاير بيتو شي بوا

0: بس بما منافسي سيناكي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبيجي إسلام دا كالسالي شصو سيونوب بنياد مراوة أمي أيبينن لبشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: إير زور قراو زور تشكوتوا آمد لروي كلتورو ميجويو شويني كي زور ديرينا
2: چون بازار ديرينا كو سرداني مزگرکانيش مان کرد
3: خوشا إيرا
4: سباز بو خواه كردوسان أمي خوشا بدربتي آمد زياد بكر روايت قابل يواني يعني تعريف ناتلين

0: بس بما منافسي سينا كي يكيكا لكونترين مزقوتكان لميجوي إسلام دا كلا سالي شصو سيونو بنياد مراوة أمي أيبينن لا بشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: إير زور قراو زور تشكوتوا آمد لروي كلتورو ميجويو شويني كي زور ديرينا
2: چون بازار ديرينا كو سرداني مزقراكانيش مان کرد
3: خوشا إيرا
4: سباز بو خواه كردوسان أمي خوشا بدايبتي آمد زياد بكر روايد قابل يواني يعني تعريف ناتي

0: اشتي ايريشين لهم بدي كارواني يكمين يكوشفر انصر كانية تمشون هجا هجمارك مالباتين كو اشكنجد لوان هات بوكرن وزرار ديتن جارك دن وغيريان باجاري حسك مالباتان جي كانال هشتير اخوين و ديار كرن كو او راستي اشكنجة و تالاني هاتن لو رجي داخوازا مافين خواه و غارانتيا وغيري لحكومة كرن
1: دهما حشتان بو روجا وغيرا كوشفر انصر كانية بو محمد و احمد او روش وكي روجا جدايك بوني بناف كربون و قوتن لنجي ما عرض ندقرت جي كيفا ليدما قو بكروانا خواه قهاشتن باجاري خسري كاني بشتي دوربونا حفت صالان او بداري زوري جاركدن راستي ايريش و زورداري يهاتن و عربين هاورده لوان كون بون و بليدان و دزيه او بيشواس كرن لاشيوان جليداني تفشين بويا اوتومبيلا وان هاتش كاندن و تليفون و حفصد دولاري وانجي جوان هات تزين
2: كده تيجي بشراك كنايزة ميتور ما تبيشها ما قردن يا خنازير دي نمرة قامش توقو يا خنازير وبرشت كان و ندي يعني ناش تغلي مرة فورا سيارش كاندن ودري بكرن وهجومي ما كرن ما تخسن بسلاحة بشاكوشة بشتيانا بكيرا بخنجرة يعني غاياتها وان كشترن بو
3: بو خونك جمر الحمد لله حيام كتن سريك يعني مچون هنا كي القرنيشوان زيفري مچون كنايس مچون ما او مالبات تدي مره تم داني ماليوان يعني ما حارد ديت كيف ما تسر خرابيا ويجي كيف ما دات انه والله ام كتن باجاري خو دو غير دم كي بزيفرن او خلق المدر كتن يعني شعوري ماش كراندن او كيف ما حفت صاله قشو
1: ج علی خواری و بریا اولهیا هندرینا حکومت سوریه لپارسگاه حسکی راگهان دبوکو او جردنیا وگرا خلکی تمام نبوبو با علی وان ره لی اندام کومتیا کوچ برین سریکانیش کنال حشت را تکس کرکو اوان ناوی 448 مال باطن سریکانی به حکومت سوریه را هل دابون و اری کرنا بو 410 مال بات هاتبو جوانجي 140 مال بات يباجار بون
4: يعني ما كروان روجا يكشمي ايواري بحمو آمادا كاري كرن دو شمي ساعت 7 صباح لپیشا کام پاواشو کاني خلق كون بون ايدي بريك هتن يعني تي برياوه آقاهي كي جمعنا بغوتانا يان جمعنا بغوتانا پاش بخينانا جار يكم هاتا پاش خصن جبو ده تباخي بو و ده تباخي كروان بواوه كي فرمي بريك هتبو يعني او مجارا پاش خصن و آقاهي انوان تنا يباجر ود گرن و نا گرن اف دوری راستی نه اب جبو کج بر پرسیارتی اخویا دهندر ده براون یعنی
1: بشتی بن پکرنن گو در حق کروانا یکما کوچ برین سریکانی هات 13,000 مال باتین کوچ بر جوی باجاری دی بیجن گو تا گو کسیم بیانی و عربین هاورداش باجاری وان در نکوین او دیقت و نگرن باجاری خوا سریکانی اوین شخموز کنال هشت باجاری حسکی
0: هزاران شنین بازار قامشلوی شروان هزن سوریه دموکراتیک هسته و لیوی قامشلوی هر دو شهیدن کرد شهید ارتش قامشلو آلان قامشلو آخر کردن. گل جنازه شهیدان

0: بس بما منافسي سيناكي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبيجي إسلام دا كالسالي شصو سيونو بنياد مراوة أمي أيبينن لبشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: إير زور قراو زور بيشكوتوا آمد لروي كولتورو ميجويو شويني كي زور ديرينا
2: چوين بازار ديرينا كو سرداني مزقراكانيش مان کرد
3: خوشا إيرا
4: سباز بو خواه كردوسان أمي خوشا بدربتي آمد زياد بكر روايت قابل يواني يعني تعريف ناتلين

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روشانل دبشو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي يا عزب احسكي

0: يعني لكترازانيك وهر بركوتيك سلنان سباي عراق لقدر ام قروبانيان هير شكاني امريكا ولا تاني تري اقليمي وكو السعودية دولة تاني خليج بوسر ام قروبانا اما عراق لاواز دكا بقرا مترسي واش تدايك ام نظامي سياسي يعني نميني دن براسي من عالم دورة عراق داروخي بلان او نز او سيستم سياسي كاسلا لعرادا كاوشي عبري ودبر جابا بوتشوني من وبوتشوني زول خلشي تريش ك كشيعة مذهبي شن باس على وقت دوا تك دا دا مالين يعني تك دا دا ناني أم جروب أنا لبرجواندي ولين شيعة دايا زا إيرانيش بيشتر زور مثلا دابلين مكومبو يعني مكوربو زور بأويك أيك أمت جروب أنا تك دا ناني بلان إيران استاش نرميش بيو ديارة شوكا إيرانيش خسارة دبي يعني زرر من دبي لا معنوي امسك دارانه وبرن هيرش كنا سريان زاد سلا لا سباي عراقي وهذا نكاني عراقي زور باشا سلا لان اسرائيل وامريكا وهاو بيماني كاني بيت
1: زور باشا كاغ غياس لقل زياد بوني فشاركاني علي زيدي بوسر ام جروبة شك دارانا مترسية وهي كا كلين بخات سر لانا كاني نيو تشارتشوي همانجي بتايبتي كدوني رخراوي بدر يكم رخراوة لدواي فشاركانو كهوش داري با علي زيدي وحكومتك ياو
0: بله دیارا شارشی زوری لسره بلام علی زیدی استکرتو تا نیوان دو ریان دو ریگا یعن دو ریان بابلین یعن ابه او بلینانه یعن او بریارانه که داویتی یک نهشتنی گندل و گندل کاران که امیش بشه که لا بلین هیچی کمتر نیه بلین لا سگ دامالینی ام گروپاره یعن سگ لدروی هیز امیه کام بیتن فشارشی زوری لسره بلام او فشار نیه که بلین که خلق باسی و دکاتن که هاول دادریت کده تایش لسر بکریان هاول دادریتن لا بلین لا سروکایتی وزیدان لا بده خود بپی دستوری عراقی همو یا ساکانی عراقی است زیادر لنیوید بلین اندامانی پارلمان شیعه مذهبن یعنی دتوانن لرگای پارلمان و سیقل علی زیدی اور بگرد بلام من آماجم پیکر دوباره شیده کمو امانه جدینین بلام راستا لیدوانی تونده دن لیدوانی دن چک دانانین تا تدوائی بلام اگر بیس حقیقت نخیر اما نواب بوده چم که امان همین رازین بمعنوی علی زیدی و رازین بو چک دامالینی ام بلین گروپانا یعنی او فصائلانا بلام بشیوه چی و که بلین ایما تیا سرکوتو بون یعنی ایما که ام هنگاو ما نا لترسی بلین امریکا او هاو پیمانی کانی نبوا بلام بجدي علي زيديش اگر بزانيتن كدنگ نايني لبرلمان بو درچوني برياري بو تساق داماليني ام گروپانا ام هولاي نددا بو لبرا وي تساق دامالين يعني لبابي مادي نو لدستوري عراقي علي ابي تساق حصرا يعني بقورق راوي دبي لدس هزا امنيكان دابيتن لدروي هزا دسقا امنيكان نبيتن اما بريارك على دستور هي بيسنا كتوزاري شي تير بي بي برلمان برلمان دنجي لسه بداتن بلا اما وكو بلا ام هان قاوا دنيتن كشرعيتك بدز بينيتن وهم وكو بلا مساله شي كردي هنا شي بست نكباب هم او هيزا تسك داراني كلا دري ويا ثانيا بلا هيزا حج الشعبي بقشتي اواني كتسك داني كنا لين امانه شكاست يعني كأمانة مثلا بلين أم أم يوكو بلين سر كوتو بنت هذا برايا شيء قشتي برلماني عراق شر يعني بخوان دهن أجينا أو بوتشوني منا بيش كوتاي هاتني مانجي أيلول واتا مانجي نو أمانة هم يعني سك ده دهن يوم دستنا هذا أم يكاني عراقي أو بوتشوني منا وكو أماجش بيكر إيرانيش ترى ديك أو في شارعنا نخستو تسر علي زيدي براسلي تكا إيران تاكسر تساويك أمرو عارف بأن الانتعاش كبرن ببوجيته تساوي العراق أخو ما دزاني سطا هشتا زيادة لا سطا هشتا بازرقاني إيران أمروكا لم ساعة وقت دا لقال عراق يعني سود يجي زور سود بند يجي زور العراق أميش ناويتن عراق توشي
1: زور باشا
0: بلين كيشا وقرب بيتن بلان إيران للايش تراو ببورا للايش تراو إستا لقال حوسيا كانوا حزب الله اللبناني وأنا زور بلين داكوشاني دكات دفاعياني دكات بلان زور سيستا لا

0: ادي افيا كايا جرك السربا جاري سريكانيجي يجي بي جيب جيكرن لو ما يعني لوغور اغاهيان جرك دمك نيز ده كار بيل سركن سر غافا يكم درخصنا وان مالباتا غافا دويم وغرا هيزن أولهية أوجب طيبة إيه خلكن بازار السريكانية جبر مجبر نكن يعني حفظ صال لفيدك إيه خلكن بازار السريكانية تبلي هيزن أولهية بنا تبلي هيزن باراستيني بنا تبلي سازيان بنا إدي إف كسانا ويجفر هارن وقرن بازار خا أولهية خوان إدي إف كسانا ودقرن إف جالية كي بجالية كي دنجي براستي بالك شان هاتيك شاندين لسر خالة بروردي يعني خالة بروردي جي إدي لسر زماني هركس هي هركس دبيجة ادي كابي وروشا بروردي دي تشاس درباس بيبا باش انها جبو يعني سردان هات زانينغه روجافا سردان جبو دبستان دوه بو مديت بيچاوا كچك جي خوندنا ريف بريا خسر استا يكم انيل لامبيجن لكوش كاسروكاتي سروكي سوريا وهفجناوينا او خلات كرنا يعني براسي قالك لغورشيرو فكاران دي بيجي افو كنامي كي بوجي جو ايدي او خندن دي الحكومة السورية بي قبول كرن لي قالو وي تجو هرتنتي كذا سيستما بروردي وي بروردي بتسرج اصلي درباس ببا زانينغها روجافا دي تشاوا ببا ببا غريداي كي نافوك خد مين سيستما خندن تيجو هرتن افاناجي بحث لوان يكا جهاتي كرم براستي و ديار جي گو بگراني كار يعني بيجن گو تو بيج لسرهاتي كرن تا گو يعني قبول كرن اوينا لگور بيجن رايا گشتي يا خلكن رجاواي كردستاني الجبر براستي خلكن رجاواي كردستاني بيجن هيج امي قبول نكن گو خوندنا بزماني كردي يعني اما ماديه كي بزماني كردي قبول ناكن ام خوندنا بزماني كردي اگر سيستما خوندني بيگو هرتن بي چيكرن بي باشكرن اوايا البت هركز تخوازه گو سيستما وين خوندني باش بلي اما گو سيستم بيگو هرتن يانجي بي لغو كرن و گو تيكرن يعني و ناي قبول كرن اوايا گو و بيه لغو روشا هر تشتي لبنگو هي هفدو كفا
1: بله گلک سپاس کم اوین شیخ مرسم شگانه مه جا عموده آگاهین داویه دامه سپاس جبو آگاهین تدبیجن دن باش و خوابت خوش بود.

0: داخوازیه من جه انو چاندا کوردی شانوا کوردی دیلان کوردی دائما مين ساحة ثقافية سوريدة يعني بتقادة قادة كاندا سوريدة خازم تمو تمهبي ايش تيه في هدفاوي؟
1: دادما پیشکش کرنا تابلوين كردي خلق كي زيدا بجوش و خروش آماده بون كيف خوشي اخوة دانا خويا كرن؟ كو درفتك بوان هاتا دان جنزيك و كالتورو فلوكلوري كردي ناس بكن.

0: بس بما منافسي سينا كي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبنجوي إسلام دا كالسالي شصو سيونو بنياد مراوة امي ايبينن لا پشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: اير زور قراو زور پیش قوتوا آمد لروي كلتورو ميجويو شوني كي زور ديرينا
2: چون بازار ديرينا كو سرداني مزگرکانيش مان کرد
3: خوشا ايرا
4: سباز بو خواه كردوسان امي خوشا بدربتي آمد زياد بكر روايد قابل يواني يعني تعريف ناتلين

بس نه هندك برسو بابتي جرينجا كين لاني خويا راغدا رخراوي بدر هوش داري داتا علي زيدي لا بكارهناني هيس بوچا كردني جروبا كانو بوچوني وايا پنا بردن بو بجاردكي لو جورا درگاي آشوبي نوخوي دكاتوا سيمر جيش دادنه محمد ناجي محمد سروكي مكتبي سياسي رخراوي بدر لراغين دراوك دا ماجا بودكا إراق لتشقي هاو كشيكي عالوزي هريميونو دولنتيا بروان وايا عندك أركيان هي نابي سازشيان لسربكن وكبرستني إراق بحمو بنيا وبرستني قولاي استراتيجية سايشي نشتماني إراق دجلت دولت ركابري مقاومني مقاومش جيقروي الدولت نيا حال لايكيشيان أوي ديك السفر بكاتوا خزمت بدوجمناك وبيوستا وريايكي زوريان هبيتو علي زيدي سرو وزيرانيش زور مجاملة أمريكانا كالا سر حسابي تشاسباو نشتيمانيا كانو بجواندية بالا كان جاوك محمد ناجي دالين كاريكي لو جورا رنگ دانوي راستوخوي لسر تشارجوي هما هنگيه بي بتاي بت لدوسي كو كرنوي چك لدستي دولت كواشنطن داواي دكاتو لبرامبر كشانوي هزاكاني لسي ايلول دا دياري كردوا سروكي مكتبي السياسي رخراوي بدر راشي قاندوا كسروك وزيران بلبوا لم دوسيا ولا زوربين لدوانا كاني دا دوبارا ودوباري دكاتو ترسيان هيا كوتبت الجير كاري جيري أمريكا بولام دانوي داوا كاري كان ببيك شانوي تاوتي أمريكا دجلت سروك وزيران يعني أقدر كردوتو كسباندني هيس أقر روب دا أما دبت بزاندني كي قورا ورقب السرق وزيرانو هيچ كسي كي دي كنادن بغتاو أسل ما مالا كردن لغل براني مقاومة لبروي درقاي عشوبين وخوي دكاتوا سودمن دي سرطاو كوتايش أمريكا و إسرائيل بي وبا بيوسي دزاني كو كرنوي تشك بشوي كي آرامو برقوتني كي تاوي مقاومة انجام بدري جهر نوبرو سيفاك ترو مرجي سرقي دياري كردوا لوانا كشانوي تاوتي هزاكاني أمريكا لگل نیشتنی مترسی استراتیجیکان که خرشل لعراق دکن اروها بنیادنانی هزر

0: بس بما منافسي سيناكي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبيجي إسلام دا كالسالي شصو سيونو بنياد مراوة أمي أيبينن لبشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: إير زور قراو زور تشكوتوا آمد لروي كلتورو ميجويو شويني كي زور ديرينا
2: چون بازار ديرينا كو سرداني مزگرکانيش مان کرد
0: گوشا إيرا
3: سباز بو خواه كردوسان همي خوشا بدربتي آمد زياد بكر

مخزيني بايتختي هرمه كبطاوتي امانه لجير دو صلاتي سباي ولاتا كده هروها لني ونخشى كده قوي كبدي اكري سيركين اما اونا وشانا كهيزا شكدارا كان السودان كنتروليان كردو لجير دو صلاتو هجموني سربازي وحكمراني خوان هرمي خرطوم كمبس مخرتومي بايتختي السودان اما بن كيس سركي هيزا شكدارا كاني سودان اگر باسك لا باكوري كورتوفان بكين طبعا ام نوچيا باكوري كورتوفان ناوان دي استراتيجيكي كشاري عبادة لجير كنترولي هزا شكدارا كان بويا ام نوچاني كأماجرم بيه كردوا همو حولك دادن هزا شكدارا كاني السودان بو اوي نهيلن هزا كاني بشتواني خيرا اصلا نزيكي امنا وچانا ببيتوا هارچانا هولي يعني شكانديني او سنورة كمريانا دكان كا نزيكي يقدين بو اوي بتوانا نهجمون دا صلاتي وخوايا بسر امنا وچاناش دا بسي بيرن وكوا ماجران بيكر ولاتيكي وكو السودان بيش اوي كا بي امشرا نوخوي تدا سر حل بداتو هزا كاني بشتواني خيرا بينا نو امشراوا همو دا صلاتك للي بابلين هيزا تقدر كاني السودان بلام هيزا كان بشتواني خيرا ام هلان قصة يعني بيش ام جنجا 5 مليون كس جماري دانشتواني بو سطا حفتايان بيوستيان با هاوكاري مروي بفلي بوي نتوي قلت وكان او امريكا لدستي دا لماوي امسي صالي رابردوا كاتك تماشاكا روش بروش ماري كجاو بريداركان زيادك دلير رنگ عماركا دوهنده بك اسال بردميان ده بامي نصر باس کردني هزا كاني بشتواني خيرا امان كوان كنترول كردو كوان لجرد السالر ويسر بازيو هزا كاني بشتواني خيرا نزيكي تواوي هريمي دارفور لا روجاوا وكودا من لسر نخشاكا بشكي هريمي كورتوفان كا ام بشي بشي باكورا جريت هروها باكوري روجاو يعني بيابانكي كنترول كان بوي تواوي هريمي دارفور بتايبتي دارفوري باكور كفاشر لخو غري ودارفوري باشوريش ك نيالا لخو دغري دارفوري روجاو كجنينه لخو دغري ودارفوري ناوراست وزالنجيش لخو غري تي دارفوري ناوراست جيجي لوش دارفوري روشالات كناوشي زعيني تيدا اماج لخوغري امانا جاري كي ديكا ينو جير هجموني هزا كان بشتواني خيرا وحريمي كورتوفان الفلة لخوغري لقل بيابانا كاني باكوري روشاوا بو جيجي لم دو هزا كاري غرا كزوربي حريمو شاركان لنيو سودانا لخوغري كنترول يان كردوا چنو چیک بشو کی ام ولاتهن کل جی د صلاتی گروپا چک دارکان دیکن سره کی بخشوری کورتوفان ام نو چی لجی د صلاتی بزوت نوی رزگانی خوازی گلی سودان یعنی نو چی جبل مرش لنا راسی دارفور لخوگری ک اماش للاین سپای رزگاری خوازی سودان و بهمان شوا کنترول کری بس بابت کی جواز کین يعني هو چن روجه كا بابلي مشتمره كي زور دروز بوالا سرم بابتا هر بيوسة با آلوزيا كان مادم باس ما نشاري سودان كر بابتي كي ديكا كوابسي با شاري روسيا و أوكرانيا ام شرا واي كردوا كوري وزيري كي بالا لنو إدارة كي دونالد ترامب دا بخاطة لستي داوكراواني روسيا لم بيشاتا نويدا كرنغا آلوزيكان لنيوان موسكو واشنطنا قلتر بكاتو دسالة داراني روسيا كونر كندي كوري روبرت إف كندي جونيور وزيري تندروسيو أروها خزمت قزاريا مرويكاني أمريكايان خستوتا لستي داوكراواني نودولتيو بجوري رابورتي ميديا فرمكاني روسيا وروجنامي إدبندنت به اما داوکردنیکی روسیا لسبنمای تو مدبر کردنی بجنگ لریزی هزکانی اوکرانیا و بتایبل لجنگ یعنی روسیا و اوکرانیا امپیشاد کونور کسیم کوری روبرت اف کندی جون

بس بما منافسي سينا كي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبنجوي إسلام دا كلا سالي شصو سيونو بنياد نراوه

0: همي ايبينن لا پشتي منوا يكيكا لا لوگو جوانكاني شاري احمد
1: اير زور گوراو زور پيش كوتوا احمد لا روي كولتورو ميجويو شوني كي زور ديرينا
2: چين بازار ديرينا كو سرداني مزگركانيش مان كرد
3: خوشا ايرا
4: سباز بو خوا كردوسان همي خوشا بتاربتي احمد زياد بكر روايت قابل يواني يعني تعريف ناتي

جذب لو سبق وذيب لؤد شماشة بد ياسينان وبسملي واضرب ناخد نزال شبو أشق ومي ولو بعش شريا موي موي موي لا عقر كل إبرا بكل ما بكذا بدري شدر بسينان لي مبرزا بسملي قرى قرى باد كانو دخيا جيبار أخوذ لدو بلدر دبدي وانا بابا بشيرو مشيرو ربو مار ربنا زي ولو بعش والهب جبيا يا ماي ماي ماي لا سبب بلا خدا لباب بج شيخ كو باش كو سيره خل هان بحب رزلا باش يقول لك وجه قران تمشيا لا اوراق باب بج شيخ كو با قد بود سكر كر باد كان ودخيا اج امر خدا در حكم دا سينان وبسم الله مدي دائره بدائره يا لو بشمو ادگار.

0: كردية اها دواي دسم دكرم دسم لدوكان دكرم اي افا افا شي افا شي بيدرش
1: ابي اي سمبولا كردية
0: سمبولا كردية
1: سمبولا كردية رنج كردية
0: اها
1: رنج كردية سمبولا كردية رنج كردية
0: زور باش
1: اه جلي دروج باش
0: اه جلي ديار بكر افايا
1: اه
0: اي بابني اود افايا
1: ايوه دقشكي ويا
0: اه
1: ما دي دقشكي ما يا كي عريسي
0: يعني اما يجنجكان او يجين بتمنى قال سباس يا انا قام كمني لا استي جنجكان
1: هذا
0: اه اب بازارا بيشتر تشيبو
1: اب بازارا بيشتر بري خان بو
0: خان
1: كاروان داتن
0: كاروان داتن
1: كاروان داتن ابانا همي مثلا
0: بازرگان بو
1: بازرگان بو الور خاراج بو الور لوی اوتنه بو دولمشت بر دا درد کتن
0: اها
1: من کردی زانی
0: اری
1: شندی ابیا کته ای حاله یکی زنجین سن رو حسن پاشا
0: وای بو بخانی حسن پاشا
1: حسن پاشا
0: اها بجی دیار بکر
1: بجی دیار بکر
0: بجی احمد
1: بجی احمد
0: بجی کردستان
1: بجی کردستان Diyar

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روجانال دبجو مريازة يا بوها وقرنج بت الفيري بري همي عازب احسكا

0: بس بما منافسي سيناكي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبنجوي إسلام دا كالسالي شصو سيونو بنياد نراوة أمي أيبينن لا بشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: إير زور قراو زور تشكوتوا آمد لروي كولتور وميجويو شويني كي زور ديرينا
2: چوينة بازار ديرينا كو سرداني مزقراكاني شمان کرد
0: گوشا إيرا
3: سباز بوخوا كردوسان أمي خوشا بدربتي آمد زياد بكر روايد قابل يواني يعني تعريف ناتين

0: لي زانا كان بين يا كماري نوروز
1: زور يا زور زور بيا مزرد من دعاي خير بهم ثانا كاين بيوي بن ان شاء الله
0: جناب شغلي
2: حواي سركوتن بو نوروز اخوازم حيوان بيش كوتن يانا اما هموما دائما متابعه كاين من الله كان بجوش خروشك يزورو هات ينسير روجا بدايتك تا قرينا تا امرو دسمانكو لس عشا شوليرين بس بو يجا قمان دسكيتو بين دانيشين
0: يعني كاد في ميركان ياري كيش هم مايوتي بلا عم نبري شلون تاني بي
2: بلا نوروز جاي شان عزيز سليمانيه وهي مو كردستانيش
0: سباس سلاو ليو بيا اگر بكورتي شخصيه كم ممكن نوروز بو توجيه بالانجليزيه تواري حسابك يا
3: نوروز از ذا بيست يا فور ايفريون
0: توتشي علي
4: نوروز
3: نوروز يا كما
0: يا
3: كما
2: طبعا يا كما
0: بتخرج بمرو لنزيك ياري نوروز ببينيت يعني يا كم جار لا ياري نوروز عماد
2: ياري جاي كردستان انا يا كم جار ما
0: لدروي كردستان شو تتنو ياري كان
2: بله
0: هستك يعني او ديزاينو عماد باش قرب الخي هاو شوي يا انا كان
2: بله زور زور بمزبوطي يعني هيك مشكله انا بقول الحمد لله زور زور باش
0: ابا زانيار كان بولاي من هلبت وهمون داني يقصب كان بلام دسبيكي كرنفالي خلية سيركان عراقة با من سرنسان بو او الراب كشبو او با سيركان او اتر كرنفالك دسبيكات

0: بس بما منافسي سيناكي يكيكا لكونترين مزقوتكان لميجي إسلام دا كالسالي شصو سيونوب بنياد مراوة امي ايبينن لا پشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: اير زور قراو زور پیش قوتوا آمد لروي كلتورو ميجويو شويني كي زور ديرينا
2: چوين بازار ديرينا كو سرداني مزگرکاني شمان کرد
0: گوشا ايرا
3: سباز بو خواه كردوسان امي خوشا بدار بتين آمد زياد بكر روايت قابل يواني يعني تعريفنا

0: جوان ابي كم تنين هلبك هلا يعني هلا بي شلون يعني زين هلا كان راي عندنا هلا كان والله انه زين كم تنين هلا بي والله بالدنيا هو خصالي بار راسي اتوال بل بل مكارسات يقول لبروي بابوني فارو لوجودي فارا هلا جوراك بو هني حالته سعي مسير جامي جاني ما نقدر ليفلي فاول سنه برز بلا بلا يرى ان دوري عراق يا زين اخوي خي يا زين بدوي فاول بتشوكا قري ابي لو لو لو قدرت لو تشوف شيء بدرت بلا بدنا نجدين ابو جوانان امصال بس كداتي استاذ حازم حسين هل وها دائري حكام استاذ قاسم عوده بالريال انه بهي شيء ويا مجاني هنا نوب جوان هلك اللي خوش لو اتش سي تشوالي علي بن جاري لو اتش دو خصنويان لا خنافي كمان بو بوني بفاروا نابي هو لغه سخانه بكري بو لا ما هو يصير وجبه نابي جوان انا سويت انا بجوان ياري امره يا زي ثامر كان بجوان كي نخبي اسيا يا ولا بيز ما هو يتشوار روج لا
1: سبرتي يا نولي كم كاسا كان اسيا كم كاسا كم شو استاف قاعد بالنسبه لي اسيا
0: اسيا تيون ديال ديو كيدن بو لا سيترا ولا سي سيترا تو سيتري تاسوت خربال غات بيون دي ما كان قبل ادلالي نوروز كا دكتور تانياو ما كا تي غرو كا غير لازم ندير مال ان او بي او كاريان كد بوي زو داخل ان كريم لسيت على زور نو نو سن بوي مين توز سرعه يبقان بوي ما بلا زي سامرو احمد كاظم وكرار نابجاني هذا كان نابجاني سركي زي ثامره براسي اسي باشا وكسي جي ازا يعني بدا بريال
1: يعني جوليان يعني بريو بردو او افتتاحي يعني يعني دست بيو
0: بل انا بريو نعم جواني بجاندي اسيا يا براسي نجابيه سوار روش لو ازباكستان بو كومنوي سيميناري صالاني نعم جوانا بجاندي كاني اسيا يا بويلا برو سوار نعم جواني عراق اما دبوني كلوانا او نعم جواني كاسي لها رقاء زي سامنا بلا يوا دارين هلا يك يوا زقنك بتايبتي ظلم لا يعني خاون يا رجالك براسي قرصة يعني تبي بنا برش الله نوروز كا أم الفتاحة وام دس بكنية ناخوش با حالتي هلا يك زق ينام جوان كاري جري لسد ينجي رك أبي بدوره بس إن شاء الله يا ما تعوري برنواك يعني نوروز وشام على نام جوان يا ما شام على رك يا ياري باش إن شاء الله
1: مخاف زم سوت نام جوانو كابتن ساساني جديرمو وبهموت المراقبي كفزان اللي مرتوره
0: حسكم
1: كبر حسناني دبري بالروب كأو هم هذا لا ما مصاوكر أو هم هاندرين وروس مرو بسكترين هلا الربالة وانيا وكنت قتل لكم يا ريا قريدان ابتقينو أي خود حسكم زم لدعتوا چی هي تقوت يا بشار يزنم لبالغان تيكاني جيان واسيا وانا بشار
0: والله بدل نهاية موكو خوم يا كوشار استيماني امادم بهمو يعني كان ان شاء الله استيماني توش
1: مش استيماني نودر استيماني دو اوبر سلام
0: بس باس لك من امادم لخدمتي يعني انا هني شد هي يعني يعني كان يعني داوري دا بوشن يعني بوتون يعني بونا برب النريا ساي وداو شي شي يا ساي بتوان بكاري بين بو خانزاز تي بكا اما قلنا برادران النوروز يعني استيماني يعني كان يك بتوان يا ساك يعني تو بي بكاري بين لبرجوندي يعني كاب
1: والله هو يا رمتيان نايم
0: والله اهتدى او ما قيمه حزك او كان يعني مين هو تام من الليل وعالم لخدمت يعني حتى
1: يعني بلين بتوان البول وانا تايبت بويكا وشاري بويا رزانا كان باسر بيه نقر وانا مو يعني كردي كان يديكا مو يعني كردي ساني كان كابيز يعني كردي ساني مالي
0: بلين بلين ما هو كان يعني بويا وكو خمش براسي ان شاء الله انا دعاتو يك نزيكا باني ساعة شاشي باني سفر اقن بو ماليزيا بلام
1: نخوشي
0: بلين باني سيميناري نعم جوانا كاني بجاردي آسيا من هي كولا لامبور بلام باني درس بدو باني كمان يا بلام لخوشي بروشي يعني نوروز كدس بيه كي خوش براسي لشار سليماني كم يكم جان شي واروبا حزب كن اما دبو من سر الهلاك يا الله انا تاره تعويسي كم خو
1: لاش صاحب طبعا خو طبعا دكتور اوكار هر نفس جوانه نیه خوی یاریزانی که زور زور باشه و برابر یاری کرد و هر زور زور لبنده
0: سر و
1: دکتر آکر و خوی یاریزانه کم سرسامی بچه لیاریزانانی نوروز
0: بله
1: هر با بشتی لعراق
0: بله
1: یاریزانه کردکانه بینی لمالدیال بشتاری
0: راست ولی این زور حزم لیاری کرده لیاری نوروز مردونا زنی با چی چون که هسته که بدل یاری بود توزه لگه جمهورش یعنی با بلین کردانوی جمهور کردانوی که يعني هو أمين لي هو سكوني بوقاسم كاكا محمد ويارزان كنت كان كاكا راس جوان يودار يا أستي كباش بيشش كان كان
1: محمد جوان شايستي هون أبو كباب ربو أبجادي عراق
0: ما لا بطل أيوة زين شيء يارزان كان يبجادي عراق ما كواليتي أنا هون برزنا بو كان كان الأول شايستي هو يعني هون يبلي يارزان كان أو أنا شايستي
1: راس جوان لازم يارزان كان يبجادي عراق ما مودي باش
0: هو دار برادران كي توبي عراق كان محمود وبرادران حاكم محمود وبرادران هولي أوبن شو كمانه نكبة واسطة نك بوي او حتى بجارينا وبشاي سليماني وبوير كري كل براسي وك خوشم براسي امي امبيني نغر كاك محمد خسي كاشي دا باسل يرزانكي كوراكي باسل جورجيس
1: بله
0: هيك يقول يرزانك زور باشا كان نعم براسي
1: بيتر جورجيس

ويسجل أول أهداف اللقاء. إذن سعد الروسان يفتتح التسجيل في لقاء الافتتاح لدوري نجوم العراق لهذا الموسم. لاحظ الفرحة لسعد الروسان اللاعب الأردني اللي يسجل هدف جميل لفريق القوة الجوية في الدقيقة الخامسة من بداية هذا اللقاء. هدف للصقور، يدخل بقوة فريق القوة الجوية خلال هذا اللقاء وخلال هذا الموسم للدفاع عن اللقب اللي حقق الموسم الماضي، وعانى ما عانى كثيرا حتى الوصول إلى منصات تتويج فريق القوة الجوية، لكن هو يريد خلال هذا الموسم الحفاظ على اللقب والتتويج من جديد والوصول إلى منصات التتويج. لكن متسلح الفرق خلال هذا الموسم بنجوم ولاعبين، وبالتالي أكثر من فريق يدخل بقوة للمنافسة على لقب الدوري العراقي خلال هذا الموسم. نتحدث عن الفرق الأربع الأقطاب البغدادية الجماهيرية اللي جميعها طبعا تدخل إلى المنافسة بقوة خلال هذا الموسم، بالإضافة إلى أندية أخرى. نتحدث عن الفرق الشمالية، عن القرمة، عن الفرق القادمة خلال هذا الموسم، نتحدث عن الجولان، عن غاز الشمال. كل هذه الفرق تريد أن تقدم ما تتمناه في موسم سيكون موسم مثير لكل الأندية العشرين المشاركة في دوري نجوم العراق. كرة عن طريق الوسط، هذا راستكو فريق نوروز. جوية يفاجئ نوروز وجماهير نوروز بهدف أول. هذا عباس فوزي لاعب الوسط لفريق نادي القوة الجوية. عباس فوزي لاعب الوسط للصقور. عباس فوزي حلقت الصقور في الدقائق الخمس الأولى عن طريق الأردني سعد الروسان اللي وضعها في شباك مرمى نوروز، ونوروز يحاول العودة إلى الرد على مرمى فريق القوة الجوية للوصول إلى هدف تعادل من خلال الدقائق القادمة. لا زال الحديث مبكر عن نتيجة المباراة وعن من سيكون هو صاحب الانتصار في هذا اللقاء، عن نوروز وعن فريق القوة الجوية. أكيد فريق نوروز يعرف تماما بمدى قوة فريق نادي القوة الجوية وإمكانية فريق نادي القوة الجوية، لذلك هو يقابل واحد من كبار الدوري العراقي هو نادي القوة الجوية. إدميرسون دوف طبعا اللي انتقل من القوة الجوية إلى نوروز خلال هذا الموسم، اللي قدم أيضا أداء ولا أروع، اللاعب الموزمبيقي لاعب منتخب موزمبيق، وبالتالي إدميرسون دوف يتواجد اليوم مع فريق نادي نوروز بمواجهة فريق السابق القوة الجوية. كرة منقولة عن طريق الجانب الأيمن، محمد دلاور واحد من الأسماء اللي قدمت الكثير لفريق نادي نوروز من خلال المواسم الماضية، وكان واحد من اللاعبين اللي طبعا تأهل مع فريق نادي نوروز إلى مصاف دوري الكبار، وكان هذا في موسم 21-22. كرة النقل عن طريق الجانب الأيمن لنوروز، يحاول الرد على فريق القوة الجوية من خلال اللحظات القادمة. لا زالت المحاولة خطيرة على المرمى ولكن تبعد إلى ركلة ركنية، تبعد إلى ركلة ركنية لمصلحة فريق نوروز. هذا سعد عبد الأمير واحد من نجوم القوة الجوية الموسم الماضي، الدوري السابق اللي قدم مستويات كبيرة مع القوة الجوية ومع الشرطة وأيضا مع الزوراء، هذه الفرق الجماهيرية الأربعة، وكان أيضا واحد من نجوم فريق نادي أربيل. سعد عبد الأمير يعني عنده لقب مع أربيل، عنده لقب مع الشرطة، عنده لقب مع الجوية. سعد عبد الأمير واحد من النجوم الكبار على مستوى دورينا. سعد الروسان عودة لمحمد صالح، يعني أينما حل محمد صالح تأتي الألقاب، سواء كان مع دهوك وبقدومه إلى القوة الجوية الوصول إلى لقب الدوري العراقي. محمد صالح محاولة

الوسلاتي وتسديدة قوية على المرمى القادم من الطلبة من الأنيق حبيب الوسلاتي، وكرة بعيدة عن مرمى فريق القوة الجوية. لاحظ الإعادة، بدأ فريق نوروز أخطر، بدأ فريق نوروز هو المسيطر، هو اللي يهاجم على مرمى فريق نادي القوة الجوية. لاحظ الإعادة، أخذها باليسار وسدد بالمباشر حبيب الوسلاتي. لاحظ هذه اللقطة، وبعد ذلك وصلت لحبيب الوسلاتي ويأخذ الكرة من الأسفل للأعلى وتعتلي مرمى فريق نادي القوة الجوية إلى خارج الملعب. ولاحظ جماهير نوروز طبعا دائما ما تكون هي الحافز الأكبر بالنسبة للاعبين وللفريق على مدى السنوات الماضية، وخلال هذا الموسم هو اللي يعتبر الموسم السادس لفريق نوروز في دوري الكبار. كرة عائدة لعلي كاظم حارس المرمى لنوروز، إدميلسون دوف، إدميلسون قلب الدفاع لنوروز، جهة اليسار حسين طارق، تدخل محمد سامي، ركلة حرة. مواسم عديدة لاعب نوروز السابق، لاعب القوة الجوية، وهنا بطاقة صفراء لمحمد سامي، بطاقة ثالثة في هذا اللقاء. محمد سامي يتحصل على بطاقة صفراء، اهدى يا

مسامي. الأجواء مشتعلة لغاية الآن ما بين الفريقين. وصلنا إلى ربع ساعة الأولى، لاحظ التدخل محمد سامي على حسين طارق اللي يحصل على خطأ، وحسين طارق على فكرة طبعا عنده بطاقة أيضا في بداية الدقائق الأولى. حسين طارق، محمد جواد عنده بطاقة، الآن محمد سامي يتحصل على بطاقة هي الثالثة في هذا اللقاء. كرة النقل لجهة اليسار، إدميلسون دوف، إدميلسون عيدة لحارس المرمى علي كاظم. نوروز، وهذه الكلمة تعني الكثير طبعا لأبناء شمالنا الحبيب، لأبناء كردستان طبعا. نوروز هذه الكلمة هي تعني يوم جديد وفجر جديد، ويحتفل أبناء كردستان في 21 آذار من كل عام بهذه المناسبة السعيدة على قلوب شمالنا الحبيب وإقليم كردستان طبعا. لذلك اليوم نوروز هو من يستضيف لقاء الافتتاح للدوري الجديد، ويوم جديد في دورنا، وموسم جديد في دورنا، موسم 2026-2027، مع كل الأمنيات لكل الأندية تقديم عطاءات كبيرة خلال هذا الموسم، ونحظى بموسم جميل من خلال المتابعة عبر شاشة قناة الوطن العراقية الرياضية. كرة من جهة يسار تسلل كيسندا، حاول يمر الكنغولي مارك كيسندا، لكن تدخل من دفاعات نوروز، عادة الوسط عباس خاطئة من قبل لاعبي الوسط لفريق القوة الجوية، تعود من جديد الآن لمصلحة فريق نادي نوروز. سايمون مسوفا أيضا اللاعب القادم من نادي الطلبة، سايمون مسوفا. ميرزيتش لاعب الصربي مدافع فريق نوروز، موسم ثاني لميرزيتش، تعود لخط الدفاع راسكو فريق للوسط، يحاول يهدئ اللعب لاعبي فريق نادي نوروز مع تغيير اللعب من روى يوسف هناك على الطرف الأيمن، لكن مرت إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لصالح نادي نوروز، رمية جانبية لنوروز. أكيد جماهير زاخو أو عذرا جماهير نوروز سعيدة بهذا اليوم، بهذا الكرنفال، بهذا الاحتفال، بهذه المباراة، وسعداء جدا بفريقهم، وتمنيات هذه الجماهير لفريقهم أن يكون واحد من الأقطاب اللي من الممكن أن تصل إلى المربع الذهبي في دوري الكبار. في دوري الكبار طبعا المواسم اللي كان فيها نوروز، طبعا الموسم الأول كان موسم 21-22 احتل المركز الثامن، وبعد ذلك الموسم اللي بعده موسم 22-23. هنا المحاولة لنوروز في هذه اللحظات، يحاول هذا سايمون مسوفا داخل منطقة الجزاء، اللاعب التنزاني داخل منطقة الجزاء القوة الجوية، والإبعاد إلى خارج الملعب لركلة ركنية عن طريق المدافع رسلان حنون في هذه اللحظات. هذا رسلان، كان الحديث عن نوروز الموسم الأول كان مركز ثامن، والموسم الثاني 22-23 مركز عاشر، والموسم الثالث طبعا 23-24 كان هو أفضل مركز لنوروز المركز السابع، هذا كان في موسم 23-24، والموسم 24-25 كان المركز التاسع، والموسم الأخير اللي توج من خلال القوة الجوية كبطل الدوري العراقي 25-26 كان المركز الثامن. طبعا هو كان في مراكز متأخرة في الموسم الماضي، لكن بعد عودة ولي كريم لقيادة فريق نوروز استطاع انتشال الفريق ووضعه في مركز جيد، هو المركز الثامن للموسم الماضي. هذا محمد جواد هداف القوة الجوية الموسم الماضي داخل منطقة الجزاء لنوروز، بدأ فريق نوروز أخطر داخل منطقة الجزاء. ميرزيتش وحكم اللقاء يشير للاستمرار مع مطالبة لاعبي فريق نوروز، هناك تدخل داخل منطقة الجزاء، لكن حكم اللقاء الدولي زيد ثامر يشير للاستمرار. هل نشاهد عودة إلى الفار؟ هل نعود إلى تقنية الفار؟ هذه المحاولة سايمون مسوفا خطيرين الوسلاتي، والركنية لا لنوروز، أخطر أفضل نوروز في هذه الدقائق على مرمى فريق القوة الجوية. بالسلامة لراسكو فريق، بالسلامة لراسكو فريق اللي كان يتواجد داخل منطقة الجزاء، وبعد ذلك لاعبي فريق نادي نوروز يطالبون هذا كلاوديو أوليفيرا اللي هي كرة داخل منطقة الجزاء وعملية الإبعاد بهذه الطريقة، وبعد ذلك ميرزيتش وحكم اللقاء أشار لاستمرارية اللعب. لاحظ هنا اللقطة، هنا الإعادة، وبالتالي حكم اللقاء

اشار لاستمرار اللعب. اشرف بودارما اللاعب الجزائري وقادم من العدالة، كان يلعب في دوري يلو السعودي، طبعا هو الفئة الثانية طبعا بعد دوري روشن السعودي دوري يلو، لذلك أشرف بودارما قادم من الدوري يلو السعودي من نادي العدالة مع فريق القوة الجوية خلال هذا الموسم. إن شاء الله بالسلامة لكل اللاعبين في هذا اللقاء، نتمنى أن نحظى بموسم كبير، موسم جميل لكل الأندية المشاركة في دورينا خلال هذا الموسم. 10 مواجهات سابقة جمعت الفريقين طبعا القوة الجوية ونادي نوروز. أول لقاء طبعا كان 3-0 بقرار من الاتحاد، وذلك بسبب الأحداث اللي حصلت في تلك المباراة قبل انطلاقتها مع مطالبة جماهير نوروز الدخول إلى ملعب المباراة، لكن بسبب جائحة كورونا يعني رفض الاتحاد أنه دخول جماهير نوروز إلى الملعب، وبالتالي ألغيت المباراة في تلك المباراة اللي كانت هي أول لقاء ما بين الفريقين، وبالتالي ذهبت النتيجة لصالح نادي القوة الجوية 3-0 على حساب نوروز بقرار اتحاد. الفار في هذه اللقطة بعد استدعاء من حكم المباراة الدولي محمد سلمان المتواجد في غرفة الفار، لذلك الدولي زيد ثامر يتجه للمعاينة بنفسه في هذه اللقطة. هل نشاهد هناك وجود خطأ داخل منطقة الجزاء على بودارما اللاعب الجزائري؟ لاحظ اللقطة ما بين الجزائري وراسكو فريق وحكم المباراة الآن يتابع اللقطة بنفسه في هذه المحاولة لمصلحة فريق نوروز على مرمى القوة الجوية، واللقطة لأكثر من مرة الإعادة وحكم المباراة يريد أن يتأكد بنفسه في هذه اللقطة. لاحظ هنا الإعادة، هنا المحاولة ما بين راسكو فريق وما بين اللاعب أشرف بودارما اللاعب الجزائري. اللاعب الجزائري بودارما والدخول على لاعب راسكو فريق، ما هو القرار من حكم المباراة؟ ماذا يشير الدولي زيد ثامر؟ إلى أي نقطة سيتجه؟ هل يستمر؟ ولكن يحتسب ركلة جزاء، ركلة جزاء لصالح نوروز، ركلة جزاء لنوروز. الدقيقة 22 من عمر المباراة نوروز يحصل على ركلة جزاء. بداية قوية كانت للقوة الجوية، سجل في الدقيقة 5 وعدل دناور لمصلحة فريق نوروز في الدقيقة 11، والآن فريق نوروز هل يتمكن من إضافة هدف ثاني من خلال ركلة جزاء محتسبة في هذه اللحظات لمصلحة فريق نوروز؟ إذا ركلة جزاء حكم المباراة زيد ثامر بعد العودة إلى تقنية الفار، وبالتالي يحتسب ركلة جزاء لمصلحة نوروز في هذه اللحظات. في هذه اللحظات لاحظ ميرزيتش اللي هي كرة داخل منطقة الجزاء، وبالتالي لاحظ التدخل من اللاعب أشرف بودارما على اللاعب راسكو فريق، وحكم اللقاء بعد العودة يعلن عن وجود ركلة جزاء لمصلحة فريق نوروز. أي سعادة ستكون لفريق نوروز في هذا اليوم التاريخي لفريق نوروز ولجماهير نوروز، أنه افتتاح دوري نجوم العراق لموسم 2026-2027 على هذا الملعب في هذا اليوم التاريخي، يريد أن يحقق انتصار تاريخي على القوة الجوية وانتصار ثاني تاريخي على فريق القوة الجوية بعد الانتصار الأول لفريق نوروز وكان في موسم 23-24 بنتيجة 4-2. هذا محمد صالح حارس المرمى، هل يتمكن محمد صالح من إنقاذ مرمى فريق نادي القوة الجوية من هدف ثاني؟ قد يكون قريب الآن إبراهيم غازي. إبراهيم غازي على تنفيذ ركلة الجزاء المحتسبة لفريق نادي نوروز. إبراهيم غازي القادم من الموصل، إبراهيم غازي، وأيضا مثل نوروز في سنوات بعد قدومه إلى دوري الكبار. إبراهيم غازي انتقل في عدة فرق. إبراهيم يتقدم، إبراهيم غازي وهدف ثاني، جول لنوروز، هدف ثاني لنوروز. إبراهيم غازي، يضعها في منتصف المرمى ويسجل هدف ثاني لفريق نادي نوروز على حساب القوة الجوية.
هدف ثاني لنوروز في مرمى القوة الجوية، ونوروز يتقدم على القوة الجوية بهدفين مقابل هدف واحد، وهذا مدارمة اللاعب الجزائري اللي تسبب بركلة جزاء لصالح نادي نوروز، يعلن عن تسجيل هدف ثاني إبراهيم غاسل، لتصبح النتيجة هدفين لأصحاب الأرض نوروز على حساب الضيف فريق نادي القوة الجوية بطل الدوري العراقي للموسم الماضي، القادم خلال هذا الموسم للحفاظ على اللقب والدفاع عن اللقب، لكن يصطد بفريق متحفز دائما لتحقيق النتائج جيدة مع المدرب العراب لنوروز طبعا ولي كريم المدرب لنوروز، واللي سبق وأن لعب لفريق القوة الجوية ولي كريم في فترة التسعينات، وأيضا لعب لفريق الطلبة. إذا نوروز هدفين، هدف لفريق القوة الجوية، لاحظ ردة الفعل لمرزيتش اللاعب الصربي موسم الثاني مع فريق نوروز. محاولة إذا للقوة الجوية، 2-1 النتيجة الآن لجويني، لم يظهر لغاية الآن هيثم رجويني، لم يظهر التونسي هيثم رجويني، لاعب ومهاجم فريق القوة الجوية، عملية الإبعاد من دفاعات نوروز، رسلان حنون، من رسلان للروسان، اللاعب الأردني سعد الروسان، ينقل الوسط سعد لسعد عبد الأمير قائد الصقور سعد، لكن تمريرته خاطئة، سعد روى ينقل الكرة الأمام روى، عملية الهجوم كلاوديو أوليفيرا، هذا مارادونا لكن يلعب كرة بشكل خاطئ، عادت لخط الوسط لفريق القوة الجوية، محمد سامي، سعد عبد الأمير، عملية التمرير، هجوم الآن لفريق القوة الجوية، هل يستطيع معادلة نتيجة قبل النهاية للشوط الأول بعدما كان متقدما والآن هو يتأخر أمام فريق نوروز في هذه اللحظة. هنا محمد جواد يطالب بشيء داخل منطقة الجزاء، كرة عادت للوسط أقرب لروى، روى يوسف، عودة لدفاعات فريق نادي نوروز، عملية التمرير للأمام، لكن وجود متابعة من خط الهجوم لفريق نوروز ليلعب بأربعة ثلاثة ثلاثة المدرب ولي كريم، بينما على الجانب الآخر المدرب فتح الجبالي المدرب التونسي لفريق القوة الجوية يلعب بأربعة خمسة واحد في هذا اللقاء. كرة تعود للوسط الآن لفريق نادي القوة الجوية، سعد الروسان لرسلان حنون، عودة من رسلان حنون لسعد الروسان، كرة يتناقل لاعبي فريق نادي القوة الجوية لكن خاطئة، أخطاء بدأت للاعبي فريق القوة الجوية مكنت فريق نوروز، علي كاظم حارس المرمى لنوروز، على فكرة نوروز استقطب خلال هذا الموسم ما يقارب 15 لاعب خلال هذا الموسم قادمين جدد مع فريق نوروز، وعلى الجانب الآخر فريق القوة الجوية استخدم 10 لاعبين مع التغييرات اللي أجراها فريق القوة الجوية خلال هذا الموسم مع المدرب الجديد لفريق نادي القوة الجوية، بينما ولي كريم من الموسم الماضي مع فريق نادي نوروز. عملية الهجوم دلاور يحاول التقدم، محمد دلاور، وعلى فكرة محمد دلاور لديه ذكرى أليمة مع فريق نادي القوة الجوية ونوروز في المباراة الثانية، طبعا دلاور تلقى بطاقة حمراء، المباراة الأولى طبعا هي ما أقيمت والمباراة الثانية أقيمت يومها فاز القوة الجوية 2-0 لفريق القوة الجوية على حساب نوروز، وسجل أهداف فريق نادي القوة الجوية يومها اللاعب أحمد لفتكوني وهدف بالخطأ من لامين مورو اللاعب الغاني، طبعا سجل خطأ في مرمى فريق نوروز، وطبعا هو اللاعب الوحيد في لقاءات الفريقين اللي سجل هدف بالخطأ في مرمى اللاعب الغاني، طبعا لامين مورو في تلك المباراة. محمد دلاور تلقى بطاقة حمراء، تلقى بطاقة حمراء محمد دلاور في ثاني مباراة، يعني هي تعتبر أول مباراة، يعني المباراة الأولى ألغيت ولم تقام والمباراة الثانية أقيمت، ومحمد دلاور الواضح أمامنا في الصورة طبعا طرد في تلك المباراة، واليوم محمد دلاور بعد خمس مواسم سابقة وبداية هذا الموسم يسجل في مرمى القوة الجوية، بالإضافة إلى إبراهيم غازل الواضح أمامنا في الصورة أيضا يسجل هدف ثاني في مرمى القوة الجوية. 10 مواجهات سابقة ما بين الفريقين طبعا، والغلبة لفريق القوة الجوية ب8 انتصارات على حساب نوروز مقابل انتصار وحيد لنوروز، ونتيجة واحدة انتهت بنتيجة تعادل. طبعا جميع المباريات اللي أقيمت ما بين نوروز والقوة الجوية جميعها كانت فيها أهداف، لذلك اليوم توقعنا

الأهداف تكون حاضرة، وبالفعل الآن 3 أهداف من خلال الشوط الأول، ولغاية الآن وصول إلى الدقيقة 30 من بداية هذا اللقاء. 8 انتصارات القوة الجوية مقابل انتصار وحيد، وهو الانتصار التاريخي الوحيد في موسم 23 سايمون مسوفا التنزاني يضاعف النتيجة لنوروز بغفلة من لاعبين فريق نادي القوة الجوية، يستغلها سايمون مسوفا ويسكنها في شباك مرمى القوة الجوية. أي تراجع بأداء فريق القوة الجوية، أي تراجع بالنتيجة لفريق القوة الجوية أمام نوروز اللي يقدم دقائق رائعة خلال هذه اللحظات، وعلى حساب نادي القوة الجوية هو يعلم بأنه يقابل البطل، لكن لحد الآن نشاهد أمامنا فريق كبير، فريق مميز، فريق يظهر بشكل جميل، فريق نوروز في هذه اللحظات، ويسجل ثلاثية لغاية الآن في مرمى نادي القوة الجوية. هذا سايمون مسوفا، لاحظ اللاعب التنزاني اللي يستغل تباطؤ دفاعات فريق نادي القوة الجوية وغير مراقب سايمون مسوفا، وقد يكون متسلل سايمون مسوفا. لاحظ اللقطة بالإعادة وعدم وجود رقابة دفاعية على سايمون مسوفا اللي يجد نفسه بمواجهة المرمى ويضعها بكل أريحية في مرمى فريق القوة الجوية، لكن أعتقد سايمون مسوفا قد تكون هناك عودة إلى الفار. هل يكون متسلل سايمون مسوفا ويعطي روحية للاعبي فريق القوة الجوية وممكن العودة لأجواء المباراة؟ لكن هذا الهدف قد يقلل من حظوظ القوة الجوية في مباراة الافتتاح الوصول إلى نتيجة جيدة والعودة إلى العاصمة بانتصار أول من خلال الافتتاح لدوري نجوم العراق. ويعلم الجميع بأن فريق القوة الجوية سيبقى في إقليم كردستان، طبعا بعد هذه المباراة في الجولة القادمة سيذهب لمقابلة أربيل في ملعب فرانسو حريري. إذن يعتمد الهدف 3 لفريق نوروز مقابل هدف لفريق القوة الجوية. أي دقائق يقدمها فريق نوروز أمام بطل الدوري العراقي الموسم الماضي القوة الجوية. القوة الجوية كانت بدايته ممتازة، الدقائق 5 الأولى سجل هدف، وتوقعنا أن المباراة راح تكون صعبة على نوروز، لكن الآن المباراة أصبحت صعبة على فريق القوة الجوية. كرة عائدة إلى ميرزيتش. يا دوب كنا نتحدث عن النتيجة الكبيرة اللي حققها نوروز على فريق القوة الجوية، سجل هدف ثالث الآن فريق نوروز، وقد تكون هناك نتيجة أخرى لنوروز على حساب القوة الجوية هي تكون كبيرة. طبعا المباراة اللي فاز فيها الانتصار الوحيد لفريق نادي نوروز على القوة الجوية كانت 4-2 في تلك المباراة. إبراهيم توميو نيجيري طبعا لاعب الزوراء اللي انتقل للطلبة سجل الهاتريك في تلك المباراة، وكلاوديو أوليفيرا الموجود مع تشكيل نوروز في هذا اللقاء هو سجل الهدف الرابع لفريق نادي نوروز، بينما أهداف نادي القوة الجوية سجلت عن طريق أيمن حسين وحسين جبار. كرة داخل منطقة الجزاء لمرمى نوروز، عملية الإبعاد تصطد بالجويني إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لنوروز. هذا إيدمن سوندوف يواجه الفريق السابق بعد ما تألق مع القوة الجوية، وواحد من اللاعبين طبعا المهمين كانوا مع فريق القوة الجوية بتحقيق لقب الدوري العراقي الموسم الماضي إيدمن سوندوف، لكن اليوم يتواجد مع فريق نوروز بعد انتقاله من القوة الجوية خلال هذا الموسم. كرة الأمام محمد جواد، عملية التمرير ممكن الآن قوة جوية، لكن وصلت لحارس المرمى لنادي نوروز الحارس علي كاظم. علي كاظم حارس مرمى نوروز. إيدمن سوندوف كرة عن طريق الوسط راسكو فريق، عيدها إلى إيدمن سوندوف. كرة طويلة الأمام، عملية الهجوم، البحث عن إبراهيم غازي، عن سايمون مسوفا، عن كلاوديو أوليفيرا. خط الهجوم الثلاثي لفريق نوروز من خلال هذا اللقاء. عادة الوسط الآن روى يوسف يعيدها بشكل خاطئ، هيثم الجويني قاطع من أمام هيثم الجويني، تعود للوسط الآن محمد جواد، حاول الضغط على دفاعات نوروز لكن تمركز ممتاز لدفاعات نوروز، كان هناك خلل في الدقائق الأولى لكن بعد ذلك عاد إلى وضع الطبيعي تدريجيا خط الدفاع لنوروز، وبدأ يدافع عن مرماه بشكل جيد، وهذا حسين طارق واحد من الأسماء الجديدة مع فريق نوروز خلال هذا الموسم. هذا سعد الروسان لرسلان حنون، كرة بأقدام دفاعات القوة الجوية تعود إلى سعد عبد الأمير. سعد

عوده الى رسلان حنون، رسلان يعيدها لحارس المرمى محمد صالح. محمد صالح كره عن طريق الوسط، رسلان حنون ضغط على رسلان، حكم المباراه يشير استمرار، هناك خطا، خطا يشير لحكم المباراه الدولي زيد ثامر، ركله حره مباشره لاحظ ابراهيم غازي، وطالب حكم المباراه بعدم اعتراض غير مبرر، يتلقى على اثر طبعا ابراهيم غازي بطاقه صفراء الرابعه في هذا اللقاء، بطاقه رابعه يشيرها حكم المباراه الدولي زيد ثامر. هذه المره على ابراهيم غازي صاحب الهدف الثاني لفريق نوروز قبل ان يضاعف النتيجه. سايمون مسوفا هدف ثالث لنوروز في مرمى القوة الجوية. هذا رسلان حنون، رسلان للوسط عائدة من جديد لمصلحة القوة الجوية، قلت فاعلية خط الهجوم لفريق القوة الجوية، قلت فاعلية لاعبي القوة الجوية بشكل كبير نحو مرمى فريق نوروز من خلال بعد ما سجل الهدف تراجع فريق القوة الجوية ولم يستطع الوصول إلى مرمى فريق نوروز وتهديد مرمى فريق نوروز. محمد جواد كان يطالب بخطأ ركلة حرة أو رمية جانبية، هذا محمد دلاور واحد من الأسماء المميزة والأسماء الجميلة مع فريق نوروز. محمد دلاور من جديد عملية تمرير، هناك تدخل وهناك رمية جانبية لمصلحة فريق نوروز في هذه اللحظات. هذا روى يوسف، روى كلاوديو أوليفيرا برازيلي مارادونا، عملية تمرير قريبة لمنطقة الجزاء، روى يوسف داخل منطقة الجزاء والرأسية من إبراهيم غازي تستقر عند الحارس محمد صالح حارس المرمى لفريق القوة الجوية. مشاكل الدفاع فريق نادي القوة الجوية كثيرة من خلال هذه الدفعة. سعد عبد الأمير، محمد سامي انتقل على جهة اليسار، تمريرة داخل منطقة الجزاء، علي كاظم بمبدأ السلامة حارس المرمى لنوروز، عادة الوسط هذا سايمون مسوفا، مسوفا إلى الأمام محمد دلاور أقرب لكلاوديو أوليفيرا، ضغط على كلاوديو أوليفيرا من قبل عباس، المحاولة تستمر الآن لمصلحة فريق نادي نوروز، عادة الوسط الآن للقوة الجوية للصقور، للصقور أنا معانا الصقور من خلال هذا الشوط. هذا كيسندا تسلى، كيسندا عودة للخلف، رسلان حنون للوسط، كرة يتناقلها لاعبي فريق القوة الجوية. لاحظ الانتشار لاعبي نوروز يمنع محاولات القوة الجوية من الوصول. عملية تمرير للأمام محمد دلاور، والضغط والاندفاع والإبعاد من محمد دلاور إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية من الجهة البعيدة لمصلحة فريق القوة الجوية. رمية جانبية للصقور للقوة الجوية. سعد عبد الأمير، سعد دائما تبدا الهجمه من سعد، لكن اليوم غاب سعد وغاب الدفاع لفريق القوه الجويه ليمكن فريق نوروز اللي سرعان ما عاد وعدل وتقدم، ولغايه الان هو يتقدم على القوه الجويه بثلاثه اهداف مقابل هدف. كره النقل الوسط الان لنوروز، محاوله اكيد راح يكون حديث مطول للمدرب الجديد لفريق القوه الجويه فتح الجبالي المدرب التونسي من اجل ان يغير الواقع لفريق القوه الجويه من خلال الشوط الاول لهذا اللقاء. هذا كلاوديو اوليفيرا بعد المحاوله اللي كانت عن طريق سايمون مسوفا، لكن تسديده كلاوديو اوليفيرا تستقر عند الحارس محمد صالح. هيثم الجويني يحاول، هيثم ينقل الكره الامام لكن بعيده عن اللاعب محمد جواد. ميرزيتش عيدها الى ادمنسون دوف، كره يتناقل لاعبي نادي زاخو، عذرا نوروز، دائما ما نذهب عن لنادي زاخو ايضا واحد من الفرق المميزه من الانديه الشماليه بالاضافه الى اربيل والهوك، الفرق الاربعه من شمال الحبيب من اقليم كردستان، طبعا نوروز اربيل هوك وزاخو. هذا ادمنسون دوف، وعلى فكره تعاقدات كبيره لزاخو واربيل ودهوك ونوروز، اغلب الانديه تعاقدت مع نجوم كبار على مستوى الدوري العراقي وايضا من اللاعبين المحترفين. المحاوله كيسندا يحاول يمر، تسلا كيسندا يحاول يمر الكنغولي يقف الكره، لكن تدخل عن طريق حسين طارق والى خارج الملعب ركله ركنيه للقوه الجويه. هذا حسين طارق والابعاد

عاد الى ركله ركنيه كيسندا القادم من السفانه، والسفانه عنده مباراه مهمه امام الفريق الكبير زعيم الانديه العراقيه طبعا الزوراء يوم غد ان شاء الله على موعد مع لقاء قمه ايضا ما بين الزوراء والميناء، ودورينا مع الجوله الاولى والافتتاح لهذه الجوله هذا اللقاء، وسبق هذا اللقاء ايضا مبارتين النفط يحقق الانتصار. هنا المحاوله محمد سامي داخل منطقه الجزاء، لو سجل القوه الجويه ممكن نشاهد العوده من خلال الشوط الثاني، لو سجل هدف ثاني فريق القوه الجويه اعتقد سيعود في الشوط الثاني، لكن اذا ما بقت هذه النتيجه تقدم نوروز الامور راح تكون صعبه. لاحظ هذه الاعاده وهدف اللاعب طبعا سايمون مسوفا ما كان متسلل، سايمون مسوفا يضعها بكل سهوله في مرمى الحارس محمد صالح ويسجل ثالث الاهداف لنوروز. ثالث الاهداف لنوروز، طبعا مبارتين سبقت هذا اللقاء، وجمعه النفط بنادي الكرخ انتهت النفط بنتيجه 2-0 على الكرخ، وايضا مباراه نفط ميسان والقادم الجديد للدوري العراقي طبعا نادي الجولان المباراه اللي انتهت بدون اهداف. وهذه المباراه فيها اربعه اهداف. كره تبعد الى رميه جانبيه، هذا روى يوسف. كره امام المرمى، سعد يعيدها للوسط، سعد عباس داخل منطقه الجزاء خطيره ممكن الان محمد جواد، لكن تصطد بدفاعات فريق نوروز. محمد جواد وعمليه الابعاد من دفاعات نوروز، هذا سعد عبد الامير ينقل الكره الوسط الى عباس، عباس فوزي ينقل الكره الى جهه اليسار داخل منطقه الجزاء خطيره، ولكن علي كاظم، علي كاظم وابعاد لمبدا السلام الى خارج الملعب لركله ركنيه لمصلحه فريق القوه الجويه. ركنيه للصقور بقوه جويه، علي كاظم قادم بقوه الى نوروز في حراسه المرمى. لاحظ هنا الاعاده، هنا اللقطه ومن امام ادمنسون دوف، ومحمد جواد مهاجم القوه الجويه وابعدها بالمباشر الى ركله ركنيه لصالح نادي القوه الجويه. ركله ركنيه للقوه الجويه، ثلاث دقائق هي ما تفصلنا عن نهايه الشوط الاول عدا الوقت اللي يضيفه حكم اللقاء الدولي زيد ثامر من خلال هذا اللقاء. ركنيه كيسندا، ميرزيتش، ادمنسون دوف خط الدفاع لنوروز، هذا ادمنسون دوف تركه الى خارج الملعب، ركله مرمى لمصلحه فريق نادي نوروز، ركله مرمى لنوروز. رسلان وهذا هيثم رجويني، هيثم رجويني يلعب خلف المهاجم محمد جواد في هذا اللقاء، هيثم رجويني ركله مرمى علي كاظم حارس المرمى لنوروز، كرة عالية للأمام راح تكون نتيجة ممتازة لفريق نوروز إذا ما خرج من خلال الشوط الأول بهذا التقدم على حساب نادي القوة الجوية والفارق هدفين، أكيد راح يخرج إلى فترة الاستراحة ما بين الشوطين بأريحية عكس فريق القوة الجوية راح يكون تحت الضغط إذا ما خرج من الشوط الأول بهذه النتيجة والفارق هدفين بالنسبة لفريق نوروز. هذا علي كاظم، علي عيدها إلى ميرزيتش اللاعب الصربي يلعب كرة الأمام، ميرزيتش تنقل الوسط الآن، عادت القوة الجوية، سعد إلى عباس فوزي لكن من أمام عباس تقطع أقرب لراس كوفريق، عيدة إلى ميرزيتش، عملية الإبعاد قريبة إلى سايمون مسوفا، هذا سايمون مسوفا اللي يبعدها إلى خارج الملعب، يبدو لي هناك لاعب يشكو من إصابة، هذا إبراهيم غازي صاحب الهدف الثاني لفريق نوروز من خلال هذا اللقاء، الهدف الثاني نذكر المباراة الأخيرة لجمعة الفريقين الموسم الماضي انتهت بنتيجة 1-1 ما بين القوة الجوية طبعا أيضا نوروز، ميرزيتش الموجود مع تشكيلة فريق نوروز هو اللي سجل هدف فريق نادي نوروز، بينما على الجانب الآخر مهند أبو طاهر لاعب اليوم السعودي اللي ذهب الى الدوري السعودي واليوم اللي تاهل الى دوري روشن السعودي، وهذا عراب نادي نوروز المدرب ولي كريم اللي هو من اتى بالفريق الى دوري الكبار، وكان هذا موسم 21-22 ولي كريم هو اللي اهل الفريق وحقق النتائج الكبيره مع فريق نادي نوروز، لكن ابتعد فتره و درب عدة أندية منها النجف والكهرباء، ومن ثم العودة الموسم الماضي بعد انطلاقة

0: الموسم الماضي بعدة جولات، وأتى كمدربا لفريق نوروز وقاد إلى نتائج جيدة ووصل بالفريق إلى المركز الثامن. هذا الموسم طموحاته أكيد راح تكون كبيرة المدرب ولي كريم أن يضع الفريق على الأقل أنه في المربع الذهبي، ويعتبر من الفرق الجيدة في دورينا فريق نوروز. رمية جانبية، بينما القوة الجوية الفريق العريق الفريق الكبير الفريق صاحب الألقاب والبطولات محليا آسيويا يعاني في هذا اللقاء بعد ما قدم موسم.
1: You write the word.
0: عادة محمد صالح 6 دقائق وقت محسن تفادى في الشوط الأول، يضيف حكم اللقاء الدولي زيد ثامر ورعى طريق الوسط سعد عبد الأمير. سعد يحاول التمرير للأمام، سعد البحث عن خط الهجوم عن الجويني عن محمد الجواد، هذا هيثم الجويني لكن ضغط على الجويني، لاحظ لاعبي فريق نوروز يضغط بأكثر من لاعب على لاعبي فريق القوة الجوية وعدم ترك المساحه للوصول الى هدف ثاني من خلال الشوط الاول في هذا اللقاء. محاوله تبقى القوه الجويه، عمليه الهجوم سعد عبد الامير بالخبره يحاول لكن ضاعت على سعد لتعود لفريق نادي نوروز عن طريق الوسط. صراع خط الوسط ما بين لاعبي نوروز والقوه الجويه وبالتالي فريق نادي نوروز هو المستحوذ والمسيطر على خط وسط ملعب المباراة في هذا اللقاء لغاية الآن من خلال الشوط الأول. لاحظ هذا روى يوسف يحصل على خطأ مع وجود ركلة حرة على عباس فوزي، واضح أمامنا في الصورة عباس فوزي، ركلة حرة مباشرة تنفذ الأمام. عادت لدفاعات فريق نادي القوة الجوية، بودراما اللاعب الجزائري أشرف بودراما للسبب بركلة جزاء لنوروز اللاعب الجزائري. كرة تعود من جديد القوة الجوية، عملية تمرير عباس عادل حاول التقدم، عباس عادل حاول يبقى الكره امام عباس عادل الى كيسندا تسلى حاول يمر عن طريق الجانب الايمن، كيسندا حاول التلاعب بدفاعات نوروز لا زال يحفظ الكره يعيدها لعباس عباس عادل الى كيسندا قريب من علم الزاويه داخل منطقه الجزاء، خطيره ممكن قوه جويه، هيثم يسدد على المرمى وهدف ثاني، هدف ثاني للقوه الجويه. الله الله الله، هدف ثاني لفريق القوة الجوية. حلوة التسديدة، حلوة المحاولة عن طريق محمد الجواد يسجل هدف ثاني لفريق القوة الجوية وعلى يمين حارس المرمى علي كارو. فرحة جماهير السطور في هذه اللحظات، ومحمد الجواد يفتتح موسمه خلال هذا اللقاء بهدف ثاني لفريق القوة الجوية في مرمى نوروز لتصبح النتيجة 3 نوروز مقابل هدفين للقوة الجوية. 5 أهداف في الشوط الأول في مباراة الافتتاح، وهي نتيجة ممتازة في افتتاح الدوري العراقي، 5 أهداف لغاية الآن وقابلة للزيادة في الشوط الثاني إذا ما استمر هذا الأداء للقوة الجوية ولنوروز. لاحظ الإعادة والتسديدة القوية من محمد جواد اللي تسكن على يمين حارس المرمى الحارس علي كاظم ليسجل ثاني الأهداف للقوة الجوية. هذا أكيد راح يعطي الروح لفريق القوة الجوية للعودة لأجواء المباراة. هذا الهدف اللي سجله محمد جواد في وقت يعني قبل النهاية للشوط الأول إذا هدف يحتسب الهدف 3، إذا نوروز مقابل هدفين لفريق القوة الجوية. بيرزيج هل يفعلها القوة الجوية ويقلب الطاولة على نوروز بعدما قلب الطاولة نوروز على القوة الجوية اللي كان هو البادئ في التسجيل، لكن نوروز سرعان ما عاد وعدل وتقدم واصبحت النتيجه 3-1. لكن محمد جواد في هذه اللحظات يدرك هدف ثاني للقوه الجويه وبالتالي يعيد الروح لفريق القوه الجويه، على الاقل انه يدخل الى الشوط الثاني بكل قوه من اجل ان يعود بنتيجه ايجابيه الى العاصمه بغداد من خلال هذا الموسم. لكن هو ما راح يعود الى بغداد بل سيتوجه الى اربيل لمواجهه اربيل في الجوله القادمه. سيبقى في اقليم كردستان طبعا فريق القوه الجويه حتى الجولة الثانية. هذا حبيب الوسلاتي اللي صنع الهدف الثاني أو هدف التعادل لفريق نادي نوروز، هو كان صانع الهدف الأول اللاعب القادم من الطلبة صنع هدف أول حبيب الوسلاتي.

الهدف الثالث طبعا سجل على اللاعب عن طريق لاعب طلابي سابق طبعا هو اللاعب سايمون مسوفا اللي سجل الهدف الثالث لفريق نادي نوروز. محمد جواد مهاجم القوة الجوية كرة عالية أقرب لسعد الروسان. سعد تنقل إلى جهة يسار سعد الروسان كرة يتناقل لاعبي فريق القوة الجوية محاولة تستمر عن طريق الوسط هذا محمد سامي. محمد سامي أقرب لسعد عبد الأمير لاعب الوسط يحاول التقدم سعد. الآن بدأ الفريق القوة الجوية العودة يحاول العودة ممكن يسجل كل شيء وارد في كرة القدم في أجزاء من الثانية تسجل الأهداف. هذا تسلل كيسندا دائما ما يتألق مع فريق الميناء اليوم إلى فريق عريق آخر ينتقل تسلل كيسندا قوة جوية ميناء والقوة الجوية بنفس العام طبعا تأسيس الفريقين بال 31 لكن الميناء عذرا القوة الجوية هو تأسيسه قبل الميناء بأشهر قليلة وبالتالي الفريقين هم من أعرق أندية الدوري العراقي الميناء والقوة الجوية وتسلة كسندة قادم من فريق عريق إلى فريق عريق آخر هو فريق القوة الجوية. كرة عن طريق الوسط سعد عبد الأمير

تضيف القوة الجوية في مباراة الافتتاح، ولأول مرة في تاريخ النادي نوروز أن يكون هذا الحدث التاريخي على ملعب نادي نوروز. إذن مسلم موسى يشترك بالإضافة إلى الحارث حاتم مع تغييرات المدرب التونسي فتح الجبالي من خلال بداية الشوط الثاني للاستقرار بشكل أكبر على تشكيل فريق القوة الجوية اللي خرج من خلال الشوط الأول متأخرا أمام نوروز بثلاثة أهداف مقابل هدفين. لذلك يسعى فريق القوة الجوية العودة لأجواء المباراة من خلال الشوط الثاني والعودة إلى النتيجة اللي من الممكن أن يحقق من خلال الانتصار الأول خلال هذا الموسم في حملة الدفاع عن اللقب في الموسم الماضي. كرة عالية الأمام أقرب لرسلان حنون، عملية الإبعاد من رسلان إلى خارج أرضية الملعب لتصبح رمية جانبية. هذا ورسلان حنون مدافع فريق القوة الجوية، لاحظ المدرجات والأجواء في غاية الروعة في ملعب نوروز، وافتتاح جميل، والأهداف الخمسة اللي شاهدناها في الشوط الأول أيضا كانت من ضمن الافتتاح الجميل لدوري نجوم العراق لموسم 2026-2027، ثلاثة منها لنوروز وهدفين لفريق القوة الجوية. كرة قريبة الخط الجانبي لكن تمر إلى خارج الملعب، أعتقد مروان حسين أيضا اشترك مع فريق نوروز. نشاهد مروان دخل بديلا عن من؟ إذن تغييرين لفريق القوة الجوية، الحارث حاتم، مروان حسين، إبراهيم غازي هو اللي خرج ودخل مروان حسين بديلا عنه. وأيضا فريق القوة الجوية أجرى تغييرين من خلال مطلع الشوط الثاني لهذا اللقاء. إذن محمد سامي يغادر ودخول الحارث حاتم، ومن هو المغادر الآخر؟ ودخول اللاعب مسلم موسى اللاعب القادم من نادي الميناء مع فريق القوة الجوية. كرة عالية الأمام أقرب لمروان، عيد الوسط حبيب الوسلاتي عن طريق الوسط، مسلم موسى بديل لأشرف بودراما اللاعب الجزائري اللي خرج. إذن مدرب القوة الجوية أجرى تغييرين، ومدرب فريق نادي نوروز ولي كريم أجرى تغيير وحيد هو خروج إبراهيم غازي ودخول لاعب مروان حسين. كرة عن طريق الوسط هيثم الجويني، أن نشهد عودة القوة الجوية من خلال الشوط الثاني، يريد أن يهاجم من خلال البداية للشوط الثاني فريق القوة الجوية من أجل أن يعدل النتيجة ومن أجل أن يعود لأجواء المباراة. هذا الحارث حاتم، الحارث يتقدم الأمام مع عملية تغيير لمسلم موسى، ومن أمامه تبعد مسلم إلى خارج أرضية الملعب عن طريق الصربي ميرزيتش إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لصالح القوة الجوية. مسلم موسى للحارث حاتم، كرة عن طريق الوسط عن قوة الجوية، عباس فوزي داخل منطقة الجزاء، فريق نوروز يدافع الآن، أقرب للي حبيب ينقل الدورة إلى مروان حسين. مروان حاول التقدم، مروان هناك ضغط على مروان حسين مع وجود خطأ ركلة حرة لصالح نادي نوروز، واحد من الأسماء اللي تألقت بشكل كبير مع فريق نوروز في المواسم الماضية مروان حسين، اللي سبق وأن مثل عدة أندية من الزوراء والشرطة، وسبق وأن كان هدافا للدوري العراقي موسم 2014-2015 مع نادي الشرطة. مروان حسين يشترك الآن مع فريق نادي نوروز في مطلع الشوط الثاني. كرة عن طريق الوسط سايمون مسوفا حاول يغير اللعب من جهة اليسار اليمين قريب الخط الجانبي، مرت على دلاور أقرب للحارث، عيد الخلف حارث، مسلم موسى دفاع القوة الجوية الآن أقرب لسعد الروسان الأردني، أول من افتتح التسجيل في هذا اللقاء للقوة الجوية في مرمى فريق نوروز. عادة الوسط الآن قوة الجوية مع عملية تغيير إلى مسلم موسى، مسلم مع كيسندا قادمين من الميناء، مسلم موسى وكيسندا، كرة عادة لسعد عبد الأمير حاول غير لعب سعد يبحث عن الحارث، عملية الإبعاد وصلت لهيثم الجويني، قطع من أمام هيثم الجويني، مرة أخرى عادت لمصلحة فريق القوة الجوية وتبعد إلى خارج أرضية الملعب لرمية جانبية لصالح الصقور، رمية جانبية للصقور، رمية جانبية للقوة الجوية أو لنوروز، تنفذ الرمية الجانبية. مروان ضغط على مروان من الروسان، يبقى للأمام سعد الروسان، قريبة لهيثم الجويني، بعيد على محمد جواد، تعود لدفاعات فريق نادي نوروز، أقرب لروى يوسف، عملية تغيير هناك والبحث عن

سايمون مسوفا اللي ياخذ الجانب الايسر بالنسبه لفريق نادي نوروز. سايمون مسوفا القادم من الطلبه من الانيق والطلبه مع دياله في مباراه مهمه يوم غد. الانيق سيحل ضيفا على دياله في مباراه ايضا مهمه لفريق الطلبه. هذا مسلم موسى ضمن اطار الجوله الاولى لدوري نجوم العراق خلال هذا الموسم، وافتتح هذا الموسم بثلاث مباريات، هذه المباراه الثالثه بعد مباراه نفط نيسان والجولان، والاخرى كانت ما بين النفط والكرخ. وهذا المدرب فتحي الجبالي هل يستطيع الوصول بالصقور الى منصات التتويج كما فعلها العماني؟ هنا دلاور داخل منطقه الجزاء، محمد دلاور عمليه الابعاد من دفاعات القوه الجويه ومرت الى خارج الملعب. ركله مرمى القوه الجويه، هل يفعلها فتح الجبالي كما فعلها رشيد جابر العماني ووصل بفريق القوة الجوية إلى منصات التتويج في الموسم الماضي؟ هذا مروان حسين، ركلة مرمى القوة الجوية، سعد الروسان بعاد من ميرزيتش، يعود إلى مسلم موسى قريب من الحارس حاتم. هل سيتمكن قوة الجوية مع التغييرات اللي أجراها وأجرى التغيير على مستوى خط الدفاع وأيضا على مستوى خط الوسط؟ هذا مسلم موسى لاعب المنتخب الأولمبي العراقي، لاعب الميناء السابق، لاعب القوة الجوية الحالي. هناك خطأ لصالح نادي نوروز، ركلة حرة مباشرة كلاوديو أوليفيرا مارادونا. كلاوديو أوليفيرا مهاجم فريق نادي نوروز، لاحظ الخطأ على مسلم موسى، ركلة حرة مباشرة لنوروز. لاحظ جماهير نوروز سعيدة بهذا اليوم، يوم هو تاريخي، يوم احتفال لجماهير نوروز لأبناء السليمانية، وهم طبعا فرحين بأنه يكون هذا اليوم التاريخي وافتتاح لدوري نجوم العراق مع تقدم ميرزيتش. آخر لاعب لنوروز سجل في مرمى القوة الجوية في مباراة الإياب في الموسم الماضي ميرزيتش، مرت إلى خارج أرضية الملعب. ركنية الآن لفريق نوروز، حكم اللقاء الدولي زيد ثامر يعلن عن وجود ركلة ركنية لمصلحة فريق نوروز. مروان حسين، مروان هل يعطيهم هدف أمان، هدف اطمئنان لنوروز إذا ما سجل هدف رابع فريق نوروز في مرمى القوة الجوية وتتكرر نتيجة التاريخية الوحيدة اللي حققها فريق نادي نوروز على حساب القوة الجوية موسم 23-24. ركلة مرمى، حارس محمد صالح على تنفيذ ركلة المرمى. محمد صالح كرة عالية الأمام وصلت للجويني، عيدها الخلف هيثم الجويني، كرات يتناقلها لاعبي فريق نادي القوة الجوية مع عملية تغيير. محاولة كيسندا، تمريرة أمامية قريب من محمد جواد، لكن ضغط من ميرزيتش الصربي والإبعاد من أمام محمد جواد. عادة في جهة اليسار الآن نوروز مع نقل الكرة الأمام، بحث عن الكرات الطويلة للوصول بشكل أسرع لمروان حسين لمسوفا للوسط. هنا خطأ يشير حكم اللقاء لمصلحة القوة الجوية، هذا عباس عادل الوالد عادل نعمة، أول انتصاره في دوري نجوم العراق خلال هذا الموسم على حساب الكرخ بهدفين مقابل لا شيء. سعد عبد الأمير جهة اليمين، كسندا تسلل، حاول نقل الكرة الأمامي، حاول يمر من أمام دفاعات نوروز، لا وجود لخطأ، حكم اللقاء قريب يشير لاستمرار عملية الهجوم الآن نوروز، وهناك حكم المباراة يشير إلى وجود خطأ لمصلحة فريق نوروز في هذه اللحظة، خطأ لنوروز في هذه اللحظات. 10 دقائق مرت من بداية الشوط الثاني ولا زالت النتيجة كما هي من خلال الشوط الأول اللي انتهت ب3 أهداف لنوروز مقابل هدفين للقوة الجوية. 5 أهداف حصلت في الشوط الأول والدقائق 10 الأولى من بداية الشوط الثاني لحد الآن الأصفار باقية من خلال الشوط الثاني. هذا كيسندا، تسلة كيسندا، كان يطالب بخطأ تسلة كيسندا بعد التدخل من روى يوسف مع تسلة كيسندا، لذلك حكم المباراة أشار للاستمرار. بعد ذلك عادت الهجمة لنوروز وخطأ يحتسب لصالح نادي نوروز. هذه اللقطة بالإعادة لأكثر من مرة حكم المباراة ومن مخرج المباراة، غضب من كيسندا اللاعب الكنغولي

لاعب فريق القوة الجوية. لنشاهد القرار من حكم المباراة، واللعب متوقف لغاية الآن. يبدو لي هناك يشكو من إصابة. جماهير القوة الجوية الحاضرة المتواجدة في ملعب نوروز الزاحفة خلف الفريق، إلى شمالنا الحبيب، إلى أقليم كردستان، إلى السليمانية، جماهير القوة الجوية. بينما على الجانب الآخر نشاهد جماهير نوروز وهي تحتفل بهذا اليوم وتحتفل بالانتصار لغاية الآن على حساب القوة الجوية. لا زال هناك وقت، ممكن عودة القوة الجوية، ممكن نوروز أن يضاعف النتيجة على حساب بطل الدوري العراقي للموسم الماضي. زيد ثامر، ما هو الحديث الجانبي؟

التفاح منذ ساعات طويلة قبل انطلاقة هذا اللقاء، وشاهدنا الكرنفال المبسط والفلكلور الكردي الجميل اللي كان حاضر قبل انطلاقة هذه المباراة مع حضور نجوم الكرة العراقية السابقين للحضور لهذا الاحتفال. هذه جماهير القوة الجوية رغم التأخر بنتيجة المباراة، لكن جماهير القوة الجوية لا زالت تؤازر لغاية الآن على المدرجات. وهنا أحد مشجعي نوروز وتقليعة للمشجعين مختلف أوجه. وهنا ولي كريم 56 سنة طبعا، ولي كريم مدرب فريق نادي نوروز يعرف كل صغيرة وكبيرة عن نادي نوروز، ويعرف كل صغيرة وكبيرة في أجزاء هذا الملعب. بينما فتح الجبالي صاحب ال 63 سنة المدرب التونسي، هل ينجح في الدوري العراقي كما نجح في الدوري السعودي وحقق لقب الدوري السعودي مع فريق الفتح، الفريق المغمور آنذاك في الدوري السعودي، لكن بقدرة هذا المدرب استطاع الوصول إلى التتويج بلقب الدوري السعودي. كان هذا موسم 2012-2013 أن يفعلها مع القوة الجوية، ويكون ثاني مدرب محترف يحقق لقب الدوري العراقي مع القوة الجوية بعد المدرب رشيد جابر اللي قاد الموسم الماضي، وأيضا فريق القوة الجوية عنده لقب على مستوى بطولة الكأس مع مدرب محترف هو المصري مؤمن سليمان. لاحظ هذه الجماهير جميل الحاضرة في مدرجات ملعب نوروز، والمباراة متوقفة لغاية الآن، ومستمتعة هذه الطفلة الصغيرة، هذه العاشقة المحبة للألوان الحمراء، اللون والزي الخاص بفريق نادي نوروز. أطفال صغار كبار، حضور جماهيري كبير على مدرجات ملعب نوروز اللي يتسع ل 15,000 متفرج وممتلئ تماما على آخر الملعب بعد نفاذ التذاكر قبل انطلاقة المباراة. وهنا حديث ما بين زملاء الأمس ومنافسين اليوم، طبعا ما بين إدميلسون دوف وما بين محمد جواد. إدميلسون دوف اللي تألق مع فريق القوة الجوية الموسم الماضي، بالإضافة إلى المتألق الآخر وهداف القوة الجوية الموسم الماضي محمد جواد اللي سجل هدف أيضا في هذا اللقاء، هو الهدف الثاني اللي قلص من خلال الفارق لنتيجة المباراة لتبقى النتيجة لشوطها الأول 3-2 لنوروز على حساب القوة الجوية، ولم تتغير النتيجة لغاية الآن وصولا إلى الدقيقة 60 لغاية الآن، واللعب متوقف. اللعب متوقف في هذا اللقاء لغاية الآن. نذكر بمباريات الجولة طبعا يوم غد، هناك مواجهة ما بين زاخ وغاز الشمال وديالة والطلبة والقرمة والموصل، وأهم مباريات يوم غد طبعا تجمع ما بين الزوراء والميناء. يوم الأحد ستختتم الجولة الأولى بلقاء أدهوك والغراف وأربيل والكهرباء والشرطة.

الخطة، وكربلاء العائد من جديد إلى دوري الأضواء. أكيد جمهور دهوك حاضر، ومؤازر مع جماهير نوروز في هذا اللقاء. ما زالت متوقفة، صغيرات جميلات حاضرات مستمتعات بهذه الأجواء الجميلة في السليمانية في ملعب نوروز الدولي زيد ثامر. يستأنف اللعب في هذه اللحظات مع وجود خطأ لصالح نادي نوروز، ركلة حرة مباشرة زيد ثامر وصلت لحارس المرمى علي كاظم حارس مرمى نادي نوروز. عادت الوسط الآن نوروز، يحاول الفريق الشمالي نوروز الخروج بنتيجة الانتصار على حساب القوة الجوي. يبدأ مشواره خلال هذا الموسم بالانتصار على حساب فريق كبير وبطل الموسم الماضي هو فريق القوة الجوية، لذلك لحد الآن هو يحافظ على نتيجة التقدم، لكن لا نعلم هل هناك عودة لفريق القوة الجوية ولنتيجة المباراة، وهل هناك عودة للتسجيل بالنسبة لفريق نوروز في مرمى القوة الجوية ويقضي على أمال القوة الجوية للعودة إلى النتيجة. هذا روى يوسف، عملية الهجوم الآن، تغيير اللعب، حبيب الوسلاتي حاول التونسي ضغط من حبيب الوسلاتي اللي يرتكب خطأ، وركلة حرة لصالح نادي القوة الجوية، ركلة حرة، هذا عباس فوزي يحصل على خطأ لاعب الوسط لفريق القوة الجوية، ركلة حرة مباشرة. لاحظ تدخل بهذه الطريقة من حبيب الوسلاتي اللي يرتكب خطأ، محاولة الآن للسقوط تبعد إلى رمية جانبية للقوة الجوية قريبة من علم الزاوية. محمد دلاور، محمد دلاور وضع اسمه في هذا اللقاء، محمد دلاور بعد ما سجل هدف التعادل في مرمى القوة الجوية. تعود للوسط مسلم، عملية الضغط من حارس حاتم، الحارس حاول التقدم، الحارس في الموسم الثاني مع القوة الجوية، تتويج باللقب الموسم الماضي الحارس حاتم. حكم اللقاء يشير إلى وجود خطأ لمصلحة فريق القوة الجوية، لاحظ التدخل اللي كان عن طريق اللاعب روى يوسف، لاعب أربيل السابق، لاعب نوروز. لاحظ هنا الإعادة والتدخل من روى يوسف على الحارس حاتم، على أثر حكم اللقاء شاف وجود خطأ لصالح نادي القوة الجوية، ركلة حرة مباشرة. مسلم موسى، مسلم على تنفيذ الخطأ، مسلم قوة جوية صدور، هل يصلون إلى هدف تعادل؟ عودة إلى حارس المرمى محمد صالح مع تراجع لاعبي فريق نادي نوروز في هذه اللحظات. محمد صالح كرة عالية للأمام، عملية الإبعاد عن طريق الوسط أقرب لحبيب الوسلاتي، حبيب يخسر الكرة، حبيب الوسلاتي تونسي آخر، عملية تمرير محمد جواد ولكن وصلت لعلي كاظم، وصلت لعلي كاظم. الكنترول لم يكن بشكل ممتاز من محمد جواد، لو كان التحضير جيد لمحمد جواد لشاهدنا هدف تعادل لفريق القوة الجوية. بالسلام لحبيب الوسلاتي ليشتم الإصابة ومرت إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية للقوة الجوية، رمية جانبية للقوة الجوية، تنفذ الرمية الجانبية، كرة منقولة للأمام، محمد جواد قريب من نهاية الجويني، وصلت لإدنيلسون دوف، إدنيلسون ينقلها بشكل خاطئ، إدنيلسون سعد محاولة تبقى القوة الجوية، سعد عبد الأمير حاول لف الدوران، سعد ضغط على سعد عبد الأمير من قبل لاعبي نوروز، يضطر العودة إلى الخلف إلى رسلان حنون، رسلان دوره إلى غوسان أقرب للحارس حاتم، كرة أمامي من الحارس سعد عبد الأمير، غير لعب فريق القوة الجوية، هناك كيسندا حاول التقدم، كيسندا سيام طارق على كيسندا ولكن إدنيلسون دوف، وعملية الإبعاد إلى خارج أرضية الملعب لتصبح رمية جانبية لصالح نادي القوة الجوية. يدافع عن مرمى نوروز بعد ما دافع عن مرمى القوة الجوية الموسم الماضي إدنيلسون دوف اللاعب الموزمبيقي. كرة تعود للوسط الآن، سعد لجويني لسعد، تبادل كرة بشكل جميل للاعبي فريق القوة الجوية، هذا كيسندا حاول يعكس كرة كيسندا لكن تصطد وتبعد إلى خارج أرضية الملعب لتصبح رمية جانبية لصالح القوة الجوية من الجهة البعيدة. رمية جانبية للقوة الجوية من جهة البعيد، هذا هو كيسندا، كرة داخل منطقة الجزاء، هيثم الجويني عيد إلى كيسندا، حاول يسدد كيسندا على المرمى لكن مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى.

ركله مرمى. لاحظ هنا كيسنتا يطالب زملائه. لاعبي القوه الجويه، التقدم للامام، التوازن داخل منطقه الجزاء. نادي نوروز، علي كاظم. علي هل ينجح في الذود عن مرمى فريق نوروز هذا الموسم بعدما زاد ثلاث سنوات رائعه كانت مع فريق نادي زاخو؟ زاخو ليدخل بقوه خلال هذا الموسم، سيقابل الوافد الجديد لدوري نجوم العراق هو غازل شمال. كره عاليه من علي كاظم للوسط، قوه جويه، سعد، ضغط على سعد عبد الامير، عادت الى روى يوسف، حاول التقدم روى. روى بدا فريق نادي نوروز الاعتماد على الكرات المرتده والبحث عن الكرات الطويله للوصول بشكل اسرع لمهاجمي فريق نادي نوروز خلال الشوط الثاني في هذه المباراه. كره تعود للوسط، عمليه التغيير هناك على جهه اليسار، سايمون، سوفا، بعيده الى حبيب وسلاتي داخل منطقة الجزاء مع تقدم دلاور خطيرة على مرمى القوة الجوية، لكن ابعاد الى خارج ارضية الملعب برمية جانبية من امام مروان رسلان، يضع الكرة الى خارج ارضية الملعب، رمية جانبية لنوروز، رمية جانبية لنوروز. الشوط الاول كان اداء افضل وكان شوط جميل، شهدنا خمسة اهداف، لكن الشوط الثاني قلت الفاعلية ومن نادي نوروز وايضا من فريق القوه الجويه. كره تبعد الى خارج ارضيه الملعب. وقعنا الشوط الثاني يكون اكثر اثاره، لكن يبدو لي بدا الفريقين في حذر، فريق نادي نوروز من اجل الحفاظ على النتيجه، والقوه الجويه ايضا حذر من الهجمات المرتده اللي يعملها فريق نادي نوروز من خلال الشوط الثاني في هذا اللقاء. هذا سعد عبد الامير الى الجويني، قطع من امام الجويني، سوفا للوسط، مروان، عمليه تمرير ونقل الكره الامام، لكن تدخل وكلاوديو اوليفيرا. مارادونا يطالب بخطا لكن حكم اللقاء لم يشر لشيء. الحكم الدولي زيد ثامر يعلن عن استمرار اللعب، وكره طويله للامام لكن بعيدا عن محمد جواد ووصلت لحارس المرمى علي كاظم حارس نوروز. علي كاظم، ميرزيتش، نوروز للوسط، محمد دلاور، قطع من مسلم موسى مدافع اليسار للقوة الجوية الحارث، لاعب الوسط الحارث حاتم، حارث، عملية تغيير اللعب، تمرير في المنتصف للاعبي فريق نادي القوة الجوية، يريد إيجاد المساحة فريق القوة الجوية، يريد الثغرة في دفاعات فريق نوروز ليتمكن من معادلة النتيجة، ليتمكن من قلب النتيجة على فريق نادي نوروز، لكن نوروز يدافع بشكل ممتاز لغاية الآن. هذا مسوفا، هذا مسوفا، ينطلق يتقدم التنزاني، مسوفا يلقي الكرة لكن بشكل خاطئ لم تصل للاعب حبيب الوسلاتي، لاعبي الطلبة السابقين، لاعبي نوروز الحاليين حبيب الوسلاتي هو سايمون مسوفا. ركلة حرة لصالح القوة الجوية، ركلة حرة مباشرة، هذا عباس فوزي لاعب الوسط، سعد عبد الامير، هيثم الجويني، سعد، ضغط على سعد، ركلة حرة لصالح القوة الجوية، بالسلامة تفضل سعد عبد الامير. هذا نيتو، نيتو يشترك الآن، كلاوديو اوليفيرا يغادر. إذا نيتو أكارا اللاعب البرازيلي، يخرج برازيلي ويشترك برازيلي، هو نيتو أكارا في هذه اللحظات. تغيير آخر للمدرب ولي كريم، تغيير هجومي، بالنسبة للمدرب ولي كريم لاحظ هنا الإعادة، وحكم اللقاء الأشار الاستمرار مع مطالبة اللاعب كلاوديو أوليفيرا، ومروان يحاول يعطي الاشاره لحكم المباراه وجود خطا لصالح نوروز، لكن حكم اللقاء اشار الاستمرار مع وجود خطا الان لصالح نادي القوه الجويه ولسعد عبد الامير، ولسعد عبد الامير. مروان الواضح امامنا في الصوره، مروان حسين ان شاء الله بالسلامه.

لازم المباراة يوقف اللعب في هذه الأثناء. و 20 دقيقة متبقية يا من تتابع وتشاهد قناة الوطن العراقية الرياضية، وموسم جديد، موسم 2026-2027 بنسخته 48 والرابعة بمسماه الجديد دوري نجوم العراق. وهناك حديث جانبي بين الكادر التدريبي لفريق القوة الجوية بين المدرب والمساعد حول ما تبقى من دقائق لنهاية المباراة وماذا سيفعل فتحي الجبال المدرب التونسي فيما تبقى من دقائق للمباراة من أجل عودة فريقه على الأقل أن يتعادل في هذه اللحظات. لكن نوروز يدافع بقوة عن مرماه ويمنع كل محاولات القوة الجوية لتهديد مرمى الحارس علي كار. ينقل هيثم الجويني، ينقل هيثم الجويني، غياب لمراد محمد القادم من الزوراء ليوقع على كشوفات نادي القوة الجوية، بالإضافة إلى رمضان صديق وعلي أكبر طاهر. أن نشاهد تغييرات أخرى للمدرب، هنا نشاهد ولي كريم يجهز اللاعب محمد رضا جليل في هذه الأثناء. محمد رضا جليل في هذه الأثناء، موسم ثاني لمحمد رضا، واحد من الأسماء المميزة سبق وأيضا مثل القوة الجوية، لكن مثل أيضا الطلبة والزوراء واحترف فترة في الدوري الإيراني. وهنا سعد الروسان مدافع الأردني لفريق القوة الجوية، وهنا نيتو آكارا اللاعب البرازيلي اللي اشترك بديلا لكلاوديو أوليفيرا مع تغييرات المدرب ولي كريم في هذه اللحظات من خلال الشوط الثاني مع نوروز. كرة الوسط أقرب لروى، حاول التقدم، نقل الكرة الأمام مسلم موسى، عيدها الوسط مسلم، سعد، رسلان، طويلة من رسلان وصلت لراستكو فريق إلى إدميرسون دوف، إدميرسون ينقل الوسط إلى روى يوسف، عيده إلى راستكو فريق للأمام فريق نوروز، محاولة مع نقل الكرة بعاد من سعد الروسان، تعود الحارث أقرب لمسلم موسى، كرة يتناقل لاعبي فريق القوة الجوية والحارث قريب من الخط الجانبي، يحاول يمر بالمهارة، مر لاعب مهاري الحارث حاتم، مر من محمد دلاور بطريقة ممتازة لكن وصلت للاعب الوسط عباس فوزي، حاول نقل الكرة، لاحظ صعوبة لاعبي فريق نادي القوة الجوية الخروج من مناطق الدفاع ونقل الكرة للأمام، يواجه صعوبة كبيرة فريق القوة الجوية في هذه اللحظات نقل الكرة للأمام والوصول بشكل سهل لمرمى فريق نادي نوروز. كرة عن طريق الوسط، سعد عبد الأمير، سعد، رسلان حنون، عباس، عباس عادل، عيد اللي رسلان حنون، ينقل الكرة الأمام رسلان، محمد جواد مراقب من قبل دفاعات فريق نادي نوروز وعن طريق اللاعب ميرزيتش اللي يتركها بدوره إلى حارس المرمى علي كاظم. علي كاظم حارس المرمى لفريق نوروز في هذه اللحظات. نشهد انتصار تاريخي ثاني لنوروز على حساب القوة الجوية من خلال هذا اللقاء. أم سيكون هناك تعادل ثاني في تاريخ المواجهات ما بين الفريقين إذا ما سجل فريق القوة الجوية هدف التعادل في مرمى نوروز، أو قد نشهد انتصار تاسع للقوة الجوية على حساب نوروز فيما لو قلب النتيجة على نوروز. تمريرة خاطئة من الحارث حاتم خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لنوروز، رمية جانبية لنوروز مع فرحة الاحتفالات في الافتتاح. هذا مجتبى يشترك الآن، مجتبى يشترك بديل لهيثم الجويني، مجتبى محسن بديل لهيثم الجويني. هناك تغيير آخر، توماس غوستافو يشترك الآن، هذا اللاعب الأرجنتيني أندرادي، هذا أحمد محمود أيضا قادم من الميناء بديل لحبيب الوسلاتي مع تغييرات المدرب ولي، مع دخول توماس أندرادي طبعا اللاعب الأرجنتيني القادم من الدوري البيروفي.

نادي كاخاماركا البيروفي قادم الى فريق القوه الجويه اللاعب توماس اندرادي اللاعب الارجنتيني. هل سيكون مع التغييرات لمدرب نادي القوه الجويه تغيير نتيجه المباراه؟ هذا عباس فوزي لاعب الوسط قريب منه اندرادي الارجنتيني. التانجو الارجنتيني حاضره في الدوري العراقي مع وجود اندرادي مع فريق القوه الجويه. وصلت للوسط اندرادي حاول التقدم. اندرادي ينقل كره للامام مجتبى محسن واندرادي بدلاء فريق القوه الجويه وايضا دخول لاعبي فريق نادي نوروز. كره النقل للامام تسلك سندا بعيدة عن عباس عادل إلى خارج أرضية الملعب مجتبى محسن إلى خارج أرضية الملعب رمية جانبية. هذا توماس أندرادي اللاعب الأرجنتيني. كرة النقل الوسط سعد عبد الأمير مرور ناجح لسعد بالخبرة يمر سعد داخل منطقة الجزاء يطالبون بشيء لكن حكم اللقاء أشار الاستمرار لا وجود لشيء بالنسبة لفريق القوة الجوية واستمرارية اللعب. عملية الهجوم أقرب سايمون مسوفا أمام دفاعات القوة الجوية لكن في اللحظة الأخيرة سعد الروسان استخلاص بشكل جيد من سعد الروسان اللاعب الأردني يعيد الدورة إلى مسلم. مسلم عملية تغيير إلى رسلان مجتبى محسن. مجتبى موسم ثاني مع فريق القوة الجوية. مجتبى محسن كرة تنقل للوسط عن طريق عباس فوزي لاعب الوسط لفريق نادي القوة الجوية. تغير اللعب إلى أندرادي جهة اليسار الحارث حاتم بدلاء الشوط الثاني لفريق القوة الجوية. الحارث مع التغييرات لم تتغير نتيجة المباراة لغاية الآن لا لنوروز ولا للقوة الجوية. الأهداف الخمسة باقية لغاية الآن اللي حضرت في الشوط الأول لكن الشوط الثاني لم يستطع القوة الجوية الوصول إلى مرمى نوروز ولا نوروز وصل إلى مرمى القوة الجوية. كرة تعود الوسط مجتبى محسن فريق القوة الجوية. الصقور يدخل إلى الموسم الجديد حملة الدفاع عن اللقب بينما نوروز والفرق الأخرى كلها تريد الوصول إلى منصات التتويج. عملية الهجوم الآن نوروز أقرب لسايمون مسوفا يحاول يمر سايمون يعيدها للوسط سايمون راستكو لدلاور لكن ضغط من الحارث حاتم لا وجود لخطأ حكم اللقاء قريب شار الاستمرار. لحد الآن إدارة ممتازة من قبل الطاقم التحكيمي لهذا اللقاء زيد ثامر وزملائه. كرة عادت لمصلحة فريق نوروز أقرب لي روى وصلت إلى ميرزيتش بدورة إلى إدمرسون دوب خط الدفاع لفريق نادي نوروز اللي يحاول تفعيل الأطراف مع نقل الكرة من اليمين لليسار. هناك خطر ركلة حرة لصالح نادي القوة الجوية تسلى كسندا كرة عادت الوسط الآن قوة جوية. تغيير اللعب من عباس فوزي. عباس عودة لدفاعات القوة الجوية. رسلان حنون دورة إلى سعد الروسان أندرادي حاول الأرجنتيني نقل الكرة الأمام قريبة لمرمى فريق نوروز لكن بعيدة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى هذا هو توماس أندرادي. إدمرسون دوف مدافع نوروز ينقل الكرة الأمام محاولة تبقى لفريق نادي نوروز. هذا نيتو عيد الخلف نيتو أكارا كرة لا زالت في منتصف الملعب ولصالح فريق نادي نوروز في هذه اللحظات مع التغييرات لنوروز وليلي نادي القوة الجوية. من خلال الشوط الثاني كل مدرب أجرى أربع تغييرات. كرة تعود للوسط الآن داخل منطقة الجزاء خطيرة على مرمى فريق القوة الجوية لكن دفاع فريق نادي القوة الجوية مع إبعاد الكرة إلى خارج الملعب عن طريق اللاعب رسلان حنون.

كرة تعود لصالح نوروز عن طريق الوسط، ممكن شاهد هدف سادس في هذا اللقاء إذا كان للقوة الجوية وإذا كان لفريق نوروز، لكن خالي من الأهداف الشوط الثاني والأداء أقل بكثير عما شاهدناه في الشوط الأول. شوط أول جميل، شوط أول رائع ما بين الفريقين، وهنا مروان يواجه المرمى، لكن ضاعت على مروان حسين، ضاعت على مروان حسين، أعتقد هناك خطأ على مروان. لاحظ هنا الإعادة من الحارس علي كاظم بالمباشر داخل منطقة الجزاء لنادي القوة الجوية. لاحظ مرضي هذه الطريقة، مروان حاول أن يضعها في المرمى لكن طالت على مروان إلى خارج أرضية الملعب. كان قريب جدا مروان من أن يضع أول ثلاث نقاط لفريق نادي نوروز على حساب القوة الجوية لو سجل هدف رابع، يعني الأمور راح تكون صعبة جدا على فريق القوة الجوية العودة لأجواء المباراة إذا ما سجل فريق نوروز هدف رابع. لذلك مروان حسين أضاع فرصة قد يندم عليها مروان، وقد يندم فريق نوروز على ضياع هذه الفرصة، وبالتالي إذا ما عاد فريق نادي القوة الجوية وسجل هدف تعادل في مرمى نوروز. إدمنسون غير لعب الأرضيات اليسار، محاولة تبقى لنوروز، نيتو أكارا قريب من دفاعات فريق نادي القوة الجوية، والأخطاء أيضا تعود من خلال الشوط الثاني بالنسبة لدفاع فريق نادي القوة الجوية، قد يكلف فريق القوة الجوية هدف رابع وبالتالي يخسر المباراة ونتيجة المباراة من خلال هذا اللقاء. هذا سعد عبد الأمير إلى محمد جواد، القوة الجوية هل يتمكن من الوصول إلى المرمى؟ مسلم، والحارس علي كاظم مسلم موسى يسدد كرة قوية على المرمى، وتمركز ممتاز لحارس المرمى لفريق نوروز علي كاظم. لاحظ الإعادة من مسلم موسى، ويقف في مكان جيد الحارس علي كاظم ليمنع محاولة مدافع يسار فريق القوة الجوية مسلم موسى. لاحظ هذه اللقطة، ما كان هناك أي خطأ على مروان حسين لكن ما استغلها بشكل مثالي، وبالتالي أضاع على فريقه فرصة التقدم بهدف رابع ليؤمن على نتيجة المباراة. وهذا ضرغام إسماعيل النجم الدولي السابق القادم مع فريق نادي نوروز خلال هذا الموسم وقادما من نادي الزورة. ضرغام إسماعيل كان هو الواضح في الصورة. هذا مروان إن شاء الله بالسلامة لرسلان حنون حكم المباراة. يذهب إلى غرفة الفار لنشاهد هل هناك شيء على مروان حسين. دعس على القدم على رسلان، ماذا سيتخذ من قرار حكم اللقاء زيد ثامر؟ لإعادة لأكثر من مرة مروان، هل نشهد بطاقة حمراء في هذا اللقاء؟ أول بطاقة حمراء في دورينا خلال هذا الموسم كانت اللاعب البوركيني لاعب نادي النفط سامهين، أول بطاقة حمراء في دورينا خلال هذا الموسم في لقاء النفط والكرخ. هل نشهد بطاقة حمراء ثانية؟ هل مروان يتلقى بطاقة حمراء ويكلف فريق النقص العددي؟ ماذا سيتخذ حكم المباراة الدولي زيد ثامر؟ إذن بطاقة حمراء على مروان حسين، بطاقة حمراء على مروان حسين، وسيكمل الدقائق الخمسة المتبقية والوقت المضاف فريق نادي نوروز بعشرة لاعبين أمام العدد الكامل لفريق القوة الجوية. لاحظ اللقطة والدعس على القدم بهذه الطريقة من مروان حسين لتكلفه حالة الطرد في هذا اللقاء. البطاقة الحمراء الثانية في المباريات الثلاث الأولى في دورينا خلال هذا الموسم بعد البطاقة الأولى كانت على سامهين اللاعب البوركيني لاعب فريق نادي النفط، والنفط نجح بالوصول إلى الفوز على حساب الكرخ رغم النقص العددي وخروج سامهين من خلال الشوط الثاني، لكن استمر بالتقدم على فريق الكرخ وأنهى المباراة بنتيجة

0 والآن القوة الجوية مع النقص العدد لنوروز، هل يستطيع العودة لأجواء المباراة أم يستمر فريق نوروز حتى النهاية لتحقيق الانتصار الأول له في الدوري العراقي وعلى حساب بطل الدوري العراقي الموسم الماضي في افتتاح الدوري العراقي في اليوم التاريخي اللي كان هو الافتتاح للدوري العراقي على ملعب نادي نوروز. وعلى فكرة هو ثاني موسم يكون الافتتاح في شمالنا الحبيب في اقليم كردستان بعد ما كان الافتتاح الموسم الماضي في ملعب الهوك بين الزوراء ونادي الهوك، والآن نوروز يقابل القوة الجوية في افتتاح الدوري خلال هذا الموسم 26/7. خطأ لنوروز فريق نوروز. كرة النقل الأمام لنوروز عن طريق الجانب الأيمن، كرة قريبة الخط الجانبي وصلت لسعد الروسان مع تفاعل جماهير نوروز مطالبين بركلة جزاء محاولة الهجوم الآن لمصلحة فريق نادي القوة الجوية، لكن مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مر. هذا حسين طارق قدم شوط أول جيد، الآن يقدم شوط ثاني ممتاز. خط الدفاع لنوروز وسعد عبد الأمير، لاحظ هنا اللقطة، هنا الإعادة، المحاولة اللي كانت عن طريق اللاعب نيتو آكارا اللاعب البرازيلي اللي هيئها داخل منطقة الجزاء، وحاول سايمون مسوفا مع التدخل لمسلم موسى وحكم المباراة أشار لاستمرار. لا وجود لخطأ، لا وجود لخطأ مع وجود سايمون مسوفا على أرضية الملعب يشكو من إصابة. إن شاء الله بالسلامة لسايمون مسوفا، كادر التدريبي لفريق نادي نوروز. والمطالبات في هذه اللحظات من الكادر التدريبي من اللاعبين ولاعبي فريق نادي القوة الجوية يطالبون حكم المباراة باستمرار اللعب وبالتالي عدم تضيع الوقت في هذه اللحظات. خلاص نقترب من نهاية المباراة، وكم سيضيف حكم اللقاء الدولي زيد ثامر كوقت محتسب بدل ضاع لهذا اللقاء الدولي زيد ثامر والحديث مع لاعبي فريق القوة الجوية ومع لاعبي نوروز. يعني صعبة طبعا أكيد، مباراة افتتاح، مباراة قمة، مباراة كبيرة، أكيد راح تكون ضغوطات على حكام المباراة، ليس فقط في هذه المباراة وأكيد في كل مباراة راح يكون ضغط على حكام المباراة من الفريقين، لكن لحد الآن ممتاز زيد ثامر بإدارة المباراة. ركلة مرمى الآن لمصلحة فريق نوروز، حارس المرمى علي كاظم، كرة طويلة من علي كاظم، رأسية موجودة بعيدة عن نيتو آكارا، وصلت لحارس المرمى محمد صالح، كرة طويلة محمد صالح، حارس مرمى فريق القوة الجوية مع الإبعاد عن طريق اللاعب راسكو فريق، تعود للوسط الآن أقرب لسعد روسان، ينقلها أندرادي، حاول الأرجنتيني أندرادي ينقل كرة أمامية قريبة من منطقة الجزاء، خطير الآن لفريق القوة الجوية، يحاول على الأقل أن يخرج متعادل من خلال هذا اللقاء. عادت لسعد عبد الأمير، سعد قوة جوية، مجتبى محسن، لمسة يد على مجتبى، لمسة يد لاعب اللي دخل بديل لعباس عادل اللي ترك المباراة، وقطع على مجتبى محسن لمسة يد مع وجود ركلة حرة لصالح نادي نوروز. ركلة حرة لنوروز، لاحظ هذه الإعادة، اللقطة اللي كان سايمون مسوفا يطالب بوجود سحب وركلة جزاء، لكن حكم المباراة كان قريب وأشار لا وجود للشيء مع حديث كابتن فريق نادي نوروز محمد دلاور.

محمد دلاور في هذه الأثناء. هناك تغيير آخر لنادي هذا مصطفى راضي، مصطفى راضي بالإضافة إلى لاعب أنطونيو، أنطوني أكبوتو، لاعب النيجيري أكبوتو يشترك الآن، أيضا هو قادم من الدوري يلو السعودي من نادي الجندل لفريق نادي القوة الجوية، لاعب أنطوني أكبوتو. آخر تغييرات المدرب فتح الجبالي لفريق القوة الجوية، خمس تغييرات لفتح الجبالي. عباس فوزي يغادر المباراة ويدخل أكبوتو النيجيري في هذه اللحظات. الأفريقي النيجيري يشترك الآن مع تشكيل فريق نادي القوة الجوية. مع التغييرات لم تتغير نتيجة المباراة، خلاص 12 دقيقة أضاف حكم اللقاء، 12 دقيقة بعد التسعين حكم اللقاء يضيف كوقت محتسب بدل ضاع الدولي زيد ثامر. 12 دقيقة هل ستكون كافية لفريق القوة الجوية العودة للتعادل مع استغلال عامل النقص العددي لفريق نادي نوروز بعد خروج اللاعب مروان حسين بالبطاقة الحمراء؟ كرة عادت الوسط، أندرادي كرة طويلة الأمام لكن بعيدة عن كيسندا، وصلت لحارس المرمى علي كاظم في هذه اللحظة. علي كاظم هذا هو سعد الروسان اللي افتتح التسجيل في هذا اللقاء، مدافع لفريق نادي القوة الجوية قادم من نادي الحسين أربد. آخر ثلاث مواسم طبعا الحسين أربد هو بطل للدوري الأردني، لكن في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال آسيا خسر من نادي بختكور الأوزبكي بنتيجة 3-0، وبشار رسل نجمنا الدولي السابق سجل واحد من أهداف الثلاثة لفريق نادي بختكور اللي يلعب فيه ثلاثة لاعبين من منتخبنا الوطني العراقي. وهنا محاولة القوة الجوية ووصلت لحارس المرمى علي كاظم. نتحدث عن زيد تحسين مدافع بالإضافة إلى لاعب الوسط بشار رسن ونجمنا الدولي طبعا أيمن حسين اللي انتقل أيضا لفريق نادي بختكور الأوزبكي اللي حقق انتصار ثمين على نادي الحسين أربد اللي كان يلعب له اللاعب سعد الروسان لاعب القوة الجوية الحالي. كرة النقل الأمام أقرب لمسلم موسى، ينقل الوسط مسلم، وصلت لتوماس أندراد اللاعب الأرجنتيني. سعد عبد الأمير يطلب الكرة، سعد، سعد دورة ينقل إلى سعد الروسان، سعد الروسان للأمام مسلم موسى يحاول التقدم، مسلم لا وجود لخطأ، ممكن يستغل الكرات المرتدة فريق نادي نوروز ويصل إلى هدف رابع ويؤمن على نتيجة المباراة، لكن عنده أمل فريق القوة الجوية العودة من خلال هذا اللقاء. هذا الحارث حاتم ينقل الكرة إلى جهة اليسار، الحارث توماس أندرادي، توماس ينقلها للحارث، عادت من جديد إلى مسلم، مسلم موسى يعيد الكرة الخلف إلى سعد الروسان فريق القوة الجوية من جهة اليسار اليمين. الآن محاول عن طريق مجتبى محسن، يحاول ينقل الكرة داخل منطقة جزاء نوروز، كرة مع تقدم اللاعب أنطوني أكبوتو اللاعب النيجيري لكن بعيدة عن أكبوتو، مرت إلى خارج الملعب لرمية جانبي، لرمية جانبية. هذا أكبوتو 32 سنة اللاعب النيجيري. كرة تعود من جديد أقرب لسعد الروسان، مجتبى محسن إلى كيسندا جهة اليمين، يحاول التقدم كيسندا، يحاول إيجاد المساحة كيسندا، يحاول ينقل الكرة داخل منطقة جزاء نادي نوروز، كرة لأنطوني أكبوتو، أكبوتو يعيد الخلف، أكبوتو مجتبى داخل منطقة الجزاء، خطيرة والله، الله الله الله على محمد جواد على لقطة ولا أروع، لو كانت في المرمى لكان واحد من الأهداف الجميلة في دورينا مع الافتتاح لدورينا. الله بما قصية ولا أروع عن طريق محمد جواد، لو كانت في المرمى لكان واحد من الأهداف الجميلة. الله على محمد جواد، الله على كرة محمد جواد، هو سجل هدف في هذا اللقاء من خارج منطقة الجزاء، والآن من داخل منطقة الجزاء حاول بكرة مقصية أن يضع هدف تعادل القوة الجوية، لكن حارس المرمى علي كاظم كان في المكان السليم. كرة النقل الأمام

الحال أن يخرج متعادل من مباراة الافتتاح. كرة من جهة اليمين ممكن كيسندا، حاول كانغولي، عودة للخلف إلى مجتبى محسن، مجتبى إلى كيسندا، كرة جميلة للاعبي القوة الجوية أقرب لمجتبى، ممكن الآن مقصية أخرى ومحمد جواد، لكن الدفاع يتدخل، إدميرسون دوف من أمام محمد جواد، المحاولة مستمرة ومحمد جواد بأحضان حارس المرمى علي كاظم، بأحضان حارس المرمى علي كاظم للمرة الثانية. محمد جواد يواجه مرمى فريق نوروز وأمام تألق حارس المرمى علي كاظم. لاحظ هذه الأولى كانت الإبعاد من إدميرسون دوف، والمرة الثانية محمد جواد لم يكن متسلل لتصل بأحضان حارس المرمى. حارس المرمى علي كاظم، أعتقد كان المتسلل هو الحارس حاتم، لكن الحارس غير مشترك بهذه الهجمة، ومرت لحارس المرمى علي كاظم. قوة جوية، يهاجم بقوة نوروز والدفاع عن المرمى وعن النتيجة في هذه اللحظات، ومرور 7 دقائق من الدقائق الـ12 اللي أضافها حكم اللقاء الدولي زيد ثامر، 5 دقائق متبقية، هل ستكون كافية للقوة الجوية العودة إلى التعادل على الأقل؟ كرة لكيسندا، كيسندا داخل منطقة الجزاء، أكبوتو ممكن المتابعة داخل منطقة الجزاء نوروز، والإبعاد محمد دلاوة، الإبعاد من محمد دلاوة، تحتاج إلى لمسة هذه اللقطة لتصل إلى الشباك. ووالي كريم مع التوجيهات يقول للاعبيه عدم التراجع والتقدم. سعد، تغيير اللعب هناك على الطرف الأيمن للقوة الجوية إلى كيسندا، لاعب مهاري كيسندا بينه وبين حسين طارق، محاولة تبقى لمصلحة فريق نادي القوة الجوية، هذا مجتبى، مجتبى محسن، عيد الخلف مجتبى، سعد عبد الأمير، سعد يحاول التسديد، ينقل الكرة داخل منطقة الجزاء، وهدف التعادل، هدف هدف هدف للقوة الجوية. الآن محمد جوادي يعدل، محمد جوادي يعدل للقوة الجوية، الله الله، عادت الصقور تحلق الآن الصقور في ملعب نوروز بهدف تعادل في هذه اللحظات، أي لحظات أخيرة مثيرة في هذا اللقاء، والقوة الجوية من خلال الشوط الثاني يعدل نتيجة المباراة بهدف عن طريق اللاعب محمد جواد، ويسجل ثاني أهدافه في هذا اللقاء. الله على محمد جواد المنقذ، المنقذ كان في الموسم الماضي والمنقذ في هذا اللقاء، محمد جواد يسجل هدفين على التوالي ليعدل النتيجة مع نوروز الثالث. لاحظ الإعادة، لاحظ الرأسية اللي كانت عن طريق اللاعب والمدافع مسلم موسى، ردت هالعارضة والقائم الأيمن لمرمى فريق نادي نوروز، ولكن محمد جواد يتابعها بشكل ممتاز ويضعها في المرمى ليعدل النتيجة للقوة الجوية. 3-3 النتيجة الآن ما بين نوروز والقوة الجوية بمباراة جميلة، مباراة ماراثونية ما بين الفريقين، والأكثر إثارة كانت في الشوط الثاني، لكن الإثارة تأتي في الدقائق الأخيرة ولصالح القوة الجوية بعدما عدل الآن محمد جواد النتيجة، لتصبح النتيجة 3-3 ما بين فريقي القوة الجوية ونادي نوروز. لكن أفسرت دكة البدلاء لفريق نوروز بعدما أدرك القوة الجوية هدف التعادل في مرمى نوروز. مباراة جميلة، مباراة مثيرة، تستحق أن تكون مباراة افتتاح لموسم جديد، موسم 2026-2027 ما بين بطل الدوري العراقي الموسم الماضي وما بين الفريق اللي دائما ما يقدم إمكانيات كبيرة ومباريات كبيرة أمام الفرق الكبيرة هو نادي نوروز. كرة عادت لمحمد دلاور، محمد دلاور قريب الخط الجانبي، عملية الهجوم فريق نوروز والنقص العددي، أحمد محمود القادم من الميناء مع فريق نوروز، هذا نيتو آكارا، نيتو آكارا البرازيلي حاول يمر، نيتو يمكن إلى جهة اليسار، عملية الهجوم هل يفعلها نوروز وهدف رابع ممكن، لكن حارس المرمى محمد صالح في اللحظة الأخيرة وعملية الإبعاد في هذه اللحظة. عملية الهجوم، قوة جوية، أكبوتو، أكبوتو حاول يمر، أكبوتو إلى الحارس، الحارس لكن بعيدة بعيدة بعيدة كرة الحارس دون متابعة من اللاعب الأرجنتيني أندرادي. عملية الهجوم الآن تصبح لمصلحة فريق نوروز، لمصلحة فريق نوروز، أحمد، أحمد محمود يحاول يمر، أحمد ينتظر المساندة، أحمد محمود مع ضغط لاعبي ومدافعي فريق القوة الجوية، هذا هو أحمد، أحد بدلاء نوروز في الشوط الثاني، قريب منه مسلم، عملية التغيير، هناك راية على مصطفى راضي، موقف تسلل مصطفى راضي، ركلة حرة غير مباشرة لصالح نادي القوة الجوية.

0: يعني أو بطلي بارسالة إما تشي مان ليكر جيم يكم سي جول مان ليكر جولي سوارم وبينزم للرقابو يعني بس يترفاز لي خواي قوري تو طرد داي جول اللي ناكم يعني جول دوم زور تو نازان تشي بلي بس فاز لي خواي قوري
1: من الجوري جل قورين شابلتان لي هذا الخوش بون بو تشي دل خوش بون
0: والله دل خوش نبيني ما بوي كسي جول مان كردو جول اللي بيشين بلان تو هرچون بي بي يعني خوب به ور نگه راست ما به گل له پیش ملام گیم یکمش لا است انزام خوما نه بلین اما امان توانی انزام مرکز یاد یعنی که تو توانی انزام مرکز یاد کی بلا می تبینی گل لنا کاوی جوم یا دیگه پیچوانه کردو بس سپاس بو خوای یورا والله یان دران اتر اما نازان یعنی ساوگان مال استیوان هاتو تخواره و اندر زورا ظلم شکاندن إن شاء الله بس دوري زور دريجة إن شاء الله بويا نقربوا أكينيا وبسط للصدي
1: باتشي هيج سيك تان كل دواء ياريكا بلين أبو أو من نكر دايا بوي طلي هان داران خوش كي
0: والله يترتو قصة إماناتو أني قصة كان أو هم قصة كان أكيو تستر مدرب مدرب تيالا يما أواكي بلا إما ليا كمو تا آخر يما لا لا سيبسيا رازيني لما لعب خومانا هل شيء بمنوت يعني لما لعب خومانا هل شيء بتيري ما بوتو عاد لي ياري ناقي
1: وتابعها مشل لي ياري جاي خوتنا براوبر
0: خومانا من نقطة نادين بكس يعني استوى دي نقطة اللي تولد دقيقة أخيرة قول أخوي تور خفت ليها والله خواي جورا له مي باش ترزاني يعني مش شكرانا خواي جورا لكن أكيد يشين قربوا يا كينو
1: يعني كان إذا هاتوا بلين يعني بقربوا بهندران قربوا
0: كانوا أكيد بلين دين يعني هرك هر جاريزان لتوانا إذا بس ياتريش بيش كشكا بهندران تو تو أوان جمارة دوان زنين أوان بوي مجمارة يكن بس يتر فضلي خواي غوري أم ياري دو نقطة ما لدى الزاية كم ياري دوريش أبي أوان جبمان بخشن يكم داري دوري بهموتي بهر زحمته
1: أكرا مثلا أمان جاموان نبيت راس تواكو تايهات بلان بول منا لخلكي سيا قولك تان لكرا يعني لإضافية قول تان لكرايا يعني أم قولانا كأكريتا راديق أنجام ياري كبوي وقرزكا
0: والله أو قولي بدايتي أوان دفحي باش بو إما بو إما بخوبين يعني إما بداية قول ما ليك ردوا وسا قول ما ليك ردوا كابتن وليد السيدانا وسرا ونقطة جوية لكو تاخو لكان دايما شتيبية شتيبك نيس من بيناك خواي قورا آوي دانا بو
1: سباس سباس كرام كرتي بلا ديارة آرا ياري زاناني نوروز من وام هستكر كتلقور من بانجامة كبالا مالي لياري جاي خوما نابا دورا بيداني وجو يشا لي يكم ياري هردو كان يقصي أنا كر لياري جاي يكم ياري للدوري قرصة شو كأستي برام برنازانة هشتا عري لقال ما كردوا هشتا أستي خوي نازانة يعني دسبيك ياري كتارا ديك قلقية يعني بلام بقشتي بقشتي هردو يعني كباس أنا وكر وكار أو بو يكم ياري بو هردو كشان با يكساني ليدر چون كبالواني ورزي رابرتو نوروزي قورانكاريو مالن هزي امثال هردو ياري يعني كا ياري كي باشان انجام دا بلام دواجار من چاورم زانم دستي كارگيري شان چي الان چي اكن چي قورانكاري اكن چون ازدي يعني كا بتاوتي يعني نوروز چون ازدي ياري زانا كان يعني كا تشكيليتي بكان برزا كانو تاوكو بتوان لياري كاين داعتو دا نعم غلطانا بروات كبوه وكاري ويكسان من نقوي كا فشمان من اللي ويدري هان دراني عن وخوان ود خوش نكردو
2: باشا دست خوش بكار زانزور سباس بوتو والاي با دل دلنين او ياري زانا دلنيام هان دراكان اونا ياري كان بلاونا خوش نبو زور چرجان لبيني وبعكسه و ياري كي زور باش انجام يا نوروز تواني سه گول برانبر به پهلواني خولي پيشوي همان خولتو مارکا دسي تو خوش به كارزان هاو كارم كارزان طارق لسليماني و گوران لقمانش به همان شو لسليماني و لگل مابون تواوي ستافي كانال هشت لبشي ورزش امشو رومالي كي زور باش يان بو كردن لياري گاي يعني نوروز و انجا هر لسرم پرسا حاكم محمود احمد اندامي فراكسوني فيدراسيوني توبي بي عراقي قصيبو كانالاش كردو توتي ام دست بيكو كردنوي خولي عراق لاريغاي نوروز لشاري سليماني بمشي ونوازي و توتي بيموايا لفيدراسيوني توبي بي عراق واكا بير لوبكاتو همو صالك يكم ياري لاريغاي نوروز انجام با حاكم محمود احمد عماشي بوش كردو والد عمدا كاريكان بجوريكا او اندامانی که لگل مناها تون و تویانه مگر لأوروپا اشتی لو جورا کرده با یک من لخوی بکم قصانه که
3: راستی هاتنی ام دست پیکه ام کردنوی خویلی عراقه لیاری نوروز لشاری سلیمانی خویل خویا من وکو خوام کسیری

0: Vura. SPJ CHP ne dikari bajarî mezin bigre. Çava 2017'di, 2019'di. Hatta lista notu yekan. Bu Kurdan ra ittifak kirin. Cara kedin ve notu yekan. İstanbul'u bigre hatta İzmir'i, Antalya bigre hatta Adana, Mersin. Hami bajar girtin. Lama yani Kurdan ev not kirin. Mero dikara ve gotina davi ve bejim. Le Türkiye naha sistem edin. Usabuya ku yani AKP be ya özel özgür özel be. Kürt peşkir ya kişan aliye bıkın ve ev kazanç bıkın. Cibel ku naha hama böyle denge her sengiye ke yedin haber avanadı.
1: Baş.
0: Naha işte demek ku Kürt bejin aliye AKP Erdoğan ya ittifaka cumhur ve ev kazanç bıkın. Eğer Kürt bejin naha ev edin ve ev edin kazanç
1: Baş.
0: bıkın.
1: Ya
0: Lama naha rola
1: kota
0: kurdan
1: pisiyarı mı?
0: Kürt gününge.
1: كاك مبت كوتا برسيار اگر با كورتي بتواني استا بشك لا يعني قصا كان لسرويا هركس الين الين اسا توب لصاحي بشك لخلق الله اكابا يا بشك لخلق الله لبكا كوكاجك يا يعني كي ابي هنغاوي دا هاتو بني لم برسيا ايا بكا ياخذ كاجك يتر طواو ابي بطاوتي كسكي كو اندامكي كان ما ابي تشك دانن اوان هنغاوي دواي ام بروجي اسا تشارتش وجب جكن ياخذ هشتا تركيا دولة تركيا أك بارتي وما ها بانجاوي دي كان ماوا بويك بطواوتي سي قومة معني باكا كبادز بينا ياخد أو كساني كيان يبقرنا بو تركيا زور بكورتي
0: از از از وي بيفاجوي وك تشيك بردان نابينم او لغور تامن نا تشيك بردانا و براتيك جيش كنا وسايا او راوستان دنا شري تشيك داري لدجي دولة
1: يعني باكا كتشك دانا نكاك محمد
0: يا بيك انا تونا بيك تاسفير بيك اخو فسخ كره لي تشتكو بويا نبردانا تشيكانا نجي تشتكو بويا اوا شر لهمبري الدوله تاع ترك شر عطيه داوي كرن يعني شر اللي ديش دوله تاع ترك عطيه داوي كرن شر اللي ديش داعش شر نظام الامري ايراني نظام الكيه يعني كرد شيء اخو بر نادانا تكو شنو اخو ازادي بنادانا اتاكو ام بجن او رجيما رجيم انكار انكار كرب فاي ناد ام دبين دا دا لامبري باشوري كردستان هر روج ريش بيكتن با نا ايرو هي ايرو سحب بدرونان ريش هولير دات كرن دو سليماني ريش بيكاتن يعني لسوري بريا هي بين شش مان روجافا روش لو ليبو نهار روج دات كردستان هر روج ريش بيكتن ايدام بيكتن يعني دروشا بفيرانجيد كرد اوا ام حما شكان بردن وام شكان دن و تشتكي ببي راجي نا ممكنه وتشتكو دباج نا اوا تشتكو دبا اوا دباجكو نا لتركي يمكن سياسات ديمقراطيك وبيا ام لدجي تركي شر راد وسين ام لدجي تركي شكان بردن يعني نكو ام شكان حميان دشاوتينو وايا ام دشن مالا اخويا تشتكو تاتني اصلا نا تكوشنا حتنا لامبري دولتا ترك شكوشنا تشكتاريا بو جنهاو بيفا لامبري دولتا ترك شر تكوشنا سياسي ورما شامن نمرو حساب بيمك
1: زور باشا زور زور بارز محمد درويش شرف كاري سياسي لا بروكس لو لا قال مابو سباس كاك محمد
0: سباس خوش شباش
1: شباش احمد مفتی بریکاری وزارت سامان استروشتیکان قصی با کنالش کردو رایگان دو روژی شما امرو بو با امرو دست کرد با دابش کردنی بنزینی 150 دیناری لناو شار سلیمانیا لدوزگی جاواز او دوزگی 24 کجمر بنزینی 150 دیناری دابش کن راشی گندو لپارزگای حلب جو ادارکان گرمیان و راپرین بنزین 150 دیناری که داره شکری لگل سرجم شاروش کانی سر بسلمانی و حالا بجا بنزینی 150 دیناری ل د بنزین خانی نواندی شهر سلمانی و دو بنزین خانی پارسگای حالا بجا و سه بنزین خانی اداری راپرین و دو بنزین خانی اداری گرمیانیش ادرت به شوفران امرجی باش کردو شوفران اتوان اتومبیل کانیان پر بنزین کن و برکی دیاری نکرد اونیا بلن ولا لچل لیترایت را به بوستی لناو شهر سلمانیه لا بنزین خانه کانی پیشوا سلیمانی نوی کازیوا کانی گوران شاوان تاسلوجا راهل حلب جی تانجرو دایکو برای

0: وان هاتا شكاندن وتليفون وحفص الدولار وانجي جوان هاتا تزين
1: كده تقب شراك كنايز ده ميطور وانت بيشا ما قردن يا خنازير دي نمرا قامش توقو يا خنازير وبرشت كان ونادي يعني نشتغلي مرة فورا سيارش كناندن ودري بكرن وهجومي مكرن ما تخصن بسلاحة بشاكوشا بشتيانا بكيرا بخنجرة يعني غاياتا وان كشترن بو
2: بو خونا كجمر الحمد لله حيام كتن سري كاني مچون هنا كي القرنيشوان زيفري مچون كنايس مچون مما او مالبات تدي مره تمو داني ماليوان يعني ما حاره ديت كيف ما تسر خرابيه ويجي كيف ما دات انه وا والله ام كتن باجاروخه دوغري دمت كي بزيفرن او خلق المدركه يعني شعوري ماش كراندن او كيف ما حفت صاله قشو
0: ج علي خذاري فبريا أو لهيا هندرينا حكومة سوريا لباريسكا حسكي راجهان تبوكو أو جوردانيا ذكر خلكي تمام نبوبو بآلية وانرة لأندامي كوميتيا كوش برين سريكانيش كانال حشرة تكسكركو أوان نافي 448 مال باطن سريكانيه بحكومة سوريا راهل دابون وأريكرنا بو 410 مال باطها تبو جوانجي 140 مال بات يباجاربون
3: يعني ما كروان رجا يكشمي ايفاري بحمو امادا كاري كرن دوشمي ساعات 7 صباح البيشا كان باواشو كاني خل كومبون ايدي بريك هاتن يعني ت برياوي اغاهي كجمر بوغوتان يان جمر بوغوتان باش بخينا جار يكم هاتا باش خصش بو ده تباخي بو وده تباخي كروان بو اوكي فرمي بريك هاتبو يعني او مجارا باش خستن او اغاهي وانتنا هي باجر ود ود غيرن ونا غيرن افدوري راستينا ابج بو كوج بالبرسيارتي اخويا دهندر ده برافن يعني
0: بشتي بن بكرنن جول در حق كروانا يكما كوتش برين سريكاني هات 13000 مال باتين كوتشبر جوي باجاري دبيجنغو تاكو كسيمبياني وعربين هاورداش باجاري واندر نكفن او ديقت فنقرن باجاري خوا سريكانيه افين شخموس كان الحشت باجاري حسكي
4: امي اغيهين داويد درباري وغيرا كوتشبران او هفديتنا نابرا فرمانداري قشتية هزين سوريا ديموكراتيك بشاندية سروکاتی حکمت و گوهزره ج نیچگاهان ما این شیخ موس ور بگیرند. دن باج بود تا این نمت گوه داردک.
5: هرش سلاف و جبوتا براستی پشتی آبن پکرینن گو در حق کردن سریکانی یه رسن ها تکرین ایدی سردانین شاند حکومت سوریه و گوهز بو پاریزگاه حسکه و بو فرماندار و برپرسین پاریزگاه حسکه زیده تر بو یدوان هر دو روژاند و اوی کایاجی لبر چاوان دیاره جعالیه که ده بری زیاد العایش او جی یک جه شاند سروکاتی حکومت سوریه و گوهز سردانا باوای که فرمیش خواه امکارم بیجن سردانا فرمانداری هزین سوریه دموکراتیک جنرال مظلوم عبده کربو جعالیه که دنجی شاند حکومتی به سروکاتی دکتور مصطفى عبدی اوجی یک جه اندامین شاند سروکاتی حکومت سوریه و گوهز سردانا پاریزگاری حسکه کربو لهم برویجی يعني شاندا كما زنجري خستن الناف دولتي بسروكاتيا يو ان نتوين يكبوي اوجي سردانا باريس غاري حسكي كربون وهرسي اليجي مجارا واني سركا وغرا كوچبرين سريكاني بو او بن بكرين قدر حقي وان دها تكرن شخوا دما جو يعني شاندا حكومتي سوريا يا فوغي سردانا جنرال مظلوم عبد كربو بحصا قالك خالا كربون وبتايبت بياما بيستو نهي چلیا سال 2026 و سروی ناجی و گرا اولی یا گو هردم حکومت سوریه یا فگویز تکزیه سروی ناتکو دبیجه امیده کنان حیات داویا سال 2026 لسران سری سوریه نهلن و و گرا اولو برومتش بو هر کسی سوری پیک بینن بجی بینن لی مخابن یعنی روژا و گرا یکم آ خلکن باجار استریکانی و او بن پیکرین گو هاتن کرن و او اشکنجه گو عربن هاورده در حقی کردن خلک استریکانی کرن او یکایا بو جه عاجز بون و نرازی بون لبا هر کسی نلبات لبا خلک استریکانی تنی جبر گو او یکایا ددخو یعنی کرن گو کسن دویده که هنه در یاساینه یعنی جدر وی قانونینه و اوانا حتا گو گوتنا حکومتا سوریه جی بجی ناینن و او یکایا ج جي براستي يعني او كسن جو خلاص بونجوي اشكنجايا جو در حقي وان ده هاتكرون وشقو نهاجي ده فيديو ده هاتخو يعني كرم بيتشاوا اجبر لي داني لاشي وان جي تفشين بونا اوتومبيل وان

0: بس بما منافسي سيناكي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبيجي إسلام دا كالسالي شصو سيونوب بنياد مراوة امي ايبينن لا پشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: اير زور قراو زور پیش قوتوا آمد لروي كلتورو ميجويو شوني كي زور ديرينا
2: چون بازار ديرينا كو سرداني مزگرکانيش من کرد
0: گوشا ايرا
3: سباز بو خواه كردوسان امي خوشا بدربتي آمد زياد بكر روايت قابل يواني يعني تعريف ناته